اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم
0: 9634-4767 9634-4767.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت مر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

0: معكم عماني من هلا اف ام. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاحبة. اكيد في مشوار نهاية الاسبوع يوم الخميس، مشوار جميل سعيد لطيف باذن الله على الجميع. طمنونا عنكم، كيف اصبحتوا؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. كيف المزاج اليوم؟ ان شاء الله عالي على ختام الاسبوع. نحن اكيد معكم لغاية الساعة 10 عبر مجموعة من الاخبار والمواضيع اللي نتشاركها كذا بشكل يومي معكم، تفاصيلكم الصباحية، مشاركاتكم، رسائلكم. الله يسهل دروب الجميع بإذن الله تعالى. نحن في صباح اليوم نقول لكل حزين، يعني دائما في نصيب قادم من الفرح، ولكل مبتلى في فرج قريب، ولكل دعوة أودعناها السماء عودة بإجابة بإذن الله تعالى، أو جبر رباني مطمئن أو دفع بلاء، لكل ميل قلب اعتدال يوما ما، ولكل شخص رفيق سيرزق به ليهون عليه الحياة، لكل ما منا نعمة مختبئة في جوف ألطاف الله. وإن غاية الأمر دائما تعلم الصدق مع الله، ولما نلتمس نطلب الرضا لرضينا، ولو طلبنا العطاء لأعطينا. المهم أن لا ينقطع رجاءنا من الله ويقيننا أن دوما إن الله سبحانه وتعالى يعلم ولا نعلم، وأن يجبر قلوبنا بما لا نعلم. المهم أن لا ينقطع رجاءنا من الله. الله يجبر قلوبكم، الله يسهل أموركم، ويرزقكم من حيث تحتسبوا ومن حيث لا تحتسبوا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: صباحكم عماني من هلا اف ام، اهلا وسهلا بالجميع. بداية الساعة 7 اكيد من الاستديوهات، نتمنى اكيد دروب السلامة للجميع اللي طالعين الحين. خبروني عنكم وطمنوني عن احوالكم، كيف الوضع. نحن اكيد معكم في مشوار الخميس 9 من يوليو 2026، هذا المشوار اللي كلنا نحبه صراحة، على الرغم اني انا حسيت ان هذا الاسبوع كان طويل. يعني الاسبوع اللي حسيت فيه، يعني حسيت بالأسبوع، حسيت إنه لا، ليش الأسبوع ما قال استمر؟ يمكن عشان زميلتي وفاء ما عندي، الصديقة الحبيبة الزميلة اللطيفة الجميلة وفاء البلوشي، نوجه لها تحية أكيد. يعني كذا أنت تعرف يوم تتعود على شخص معاك بعدين فجأة ما يكون موجود، فتصير أنت وحدك وعلى الهوى، متعودين على السوالف كذا أكيد معكم. الله يعطيها الصحة والعافية ويعطيكم الصحة والعافية. عموما نحن أكيد مكملين معكم في المشوار، ويعني خلوني أروح لمسألة القهوة. يقولكم في 4 أسوأ أوقات ممكن تشربوا فيها قهوة، هذا لعشاق القهوة، بعد 3 العصر. عارفين هذيك فوالة العصر اللي تكون يعني كذا على العصرية، ولا اللي يحبوا يشربوا كوفي وقهوة، مدري إيش كوفي وقهوة، لا هي نفس الشيء، يحبوا يشربوا قهوة يعني بعد المغرب مثلا، أول ما يقوموا من قيلولة العصر. يقولكم وقت سيء أنك أنت تشرب فيه القهوة إذا باقي أكثر من 3 ساعات للوجبة الرئيسية، أيضا نفس الشيء، هذا وقت سيء أنك أنت تشرب فيه قهوة مباشرة بعد استيقاظ النوم، استيقاظك من النوم. هذه أنا عارفتنها أن أسوأ شيء تسويه، وراح تجيك أعراضه بعدين إذا تقوم من نومك وتشرب قهوة على طول، وأكيد بعد ليلة من النوم السيء اللي كلنا نسوي عكسها. لما ما ننام نوم زين، عاد من الصباح اليوم الثاني إلين الليل ونحن قهوة ورا قهوة، إلين ما تحس يعني استغفر الله قلبك ودقات قلبك كلها خفقان. إنزين، يقولكم القهوة الأغلب يحبها وتشكل جزء أساسي من يومه، بس في أوقات لشرب القهوة أفضل من غيرها وأوقات تعتبر غير جيدة بالمرة. فنحن تكلمنا أول شيء قلنا أن بعد 3 العصر المفروض ما تشرب قهوة، لأنه ممكن يتم في سيستم الجسم لمدة تمتد من 5 إلى 6 ساعات، وإذا الكمية المستهلكة كبيرة ممكن ترى متخيلين من 10 إلى 12 ساعة يبقى في جسمك تأثير الكافيين، وهذا أكيد راح يؤثر سلبا بشكل كبير على جودة النوم ومدته وقدرة الشخص على الدخول في النوم العميق. قلنا أيضا إذا بقى أكثر من 3 ساعات فالكافيين ممكن يكبت شهيتك، فهذا الشيء راح يعني خلونا نقول يضرك. فإذا أنت بدأ عندك الجوع الساعة 12 وأخرت وشربت قهوة، هذا الشيء راح خلونا نقول كذا يخليك تاكل اكثر من احتياجك، لانك انت بتاخر الوجبه فذيك الساعه ما بتكون جوعان بسبب القهوه وغيره. مباشره بعد استيقاظ النوم طبعا هنا عمليه انتاج الكورتيزول، وما انتاج الكورتيزول ويختلف عندك، ومع مرور الوقت بتجيك حموضه، فبلاها قرحه المعده اللي ممكن انت وانت يعني يمكن صغير ما بتكون حاس فيها كثر ما لما تكبر شوية. وبعد ليلة من النوم سيء الجودة، قهوة من غير أكل بعد ليلة مليانة أرق ونوم قليل وسيء، أمر أبدا لا ينصح فيه لأنه راح يكون له تأثير سلبي. أنتوا خبروني هل تشربوا القهوة في هذه الأوقات ولا لا، بالعكس محافظين أنه في وقت معين فقط واحد اللي تشربوا فيه القهوة.
0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: إيش لو هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع؟ تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتج تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900 900. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إلى أي مدى شات جي بي تي داخل في حياتكم؟ يعني هل مدخلين شات جي بي تي في دواماتكم، قرارات الدوام، ولا بس مثلا يعني تستفيدوا منه كشيء عملي ومهني واستفسارات؟ مدخلين في قرارات الدوام، قرارات البيت، قراراتكم الشخصية، تسولفوا معاه، أو بس الموضوع موضوع يعني كذا بشكل رسمي؟ لأن في ناس شات جي بي تي داخل في حياتهم بشكل كبير. يعني أعطيكم واحدة من القصص. في واحدة اسمها جيسيكا، هذه جيسيكا يقولكم تروي معاناتها مع الذكاء الاصطناعي. قالت أن شات جي بي تي أقنعها بترك وظيفتها وندمت. يعني بعد إقناعي بترك العمل عرض علي كتابة اللي هي كتابة خطاب الاستقالة. فاللي صار أنه بعد إجازة الأمومة نصحها يعني بالعمل الحر ومنحها شعور زائف نفس ما هي قالت بالثقة. قالها خطة كيف تقلل النفقات وكيف تقضي وقت أكثر مع أطفالها، وعلى حسب كلامها أنه أوهمني بأنها راح تكون فترة انتقالية، ويعني راح أقدر أرجع للدوام الكامل بعد التحاق أطفالي بالمدرسة. بعد 6 أشهر من الاستقالة هي أدركت حجم الندم، وصارت الحين يعني تستيقظ بالليل قلقة على مستقبلها بعد ما تركت وظيفتها. اتخاذ القرارات بناء على رأي الذكاء الاصطناعي بدلا من الأصدقاء والعائلة تقول إنه هو شيء من الجنون. وقالت أيضا إنها هي مصدومة إنها سمحت لنفسها إنها تعتمد على شات جي بي تي إلى هذا الحد. جعلني أشعر بالاطمئنان لشخص غير موجود لم يكن لدي دراية بحقيقة ظروفي. حذفت التطبيق من تليفونها وودعت المستشار اللي اعتمدت يعني عليه بشكل كبير. فهل سبق أنك لجأت يعني عزيزي المستمع إلى تطبيق شات جي بي تي علشان مثلا تفرغ همومك، علشان تطلب نصيحة؟ ممكن يعني تخلي شات جي بي تي يعني توصل، هل توصل أنت لمرحلة تحس نفسك تعتمد على شات جي بي تي إنه ياخذ عنك قرارات مصيرية ومهمة؟ ترى في قصص بعد كثيرة أكيد لهذا الموضوع، كذا قصة أيضا مرت علي كيف إن شات جي بي تي بما معناه قمر بهم. بالعماني كذا نعطيكم قمر بهم في القرارات، وعطاهم قرارات يعني خلونا نقول دمرت حياتهم. فما نعرف يعني كيف، ليش أصلا، كيف الواحد يوصل لمرحلة إنه ياخذ قرار من شات جي بي تي؟ شات جي بي تي يقرر عني قرار مصيري. سبحان الله كيف الوضع يصير. ما نعرف كيف كانت الظروف وإيش اللي خلاهم يعني كذا يروحوا وراء هذا القرار أو وراء هذا يعني الرأي، رأي يعني من شات جي بي تي، مش بعد من صديق أو من عائلة إنه يكون كذا في استشارة. فنشوف إلى أي مدى أنت مدخل حياتك في شات جي بي تي. يعني خبرونا، هل تفضفضوله، تسمعوا نصايحة، تتعاملوا بشكل رسمي اللي هو تاخذوا الفائدة يعني مثلا في دوامك ممكن يفيدك، على إيميلات، على خطط عمل، على أفكار، على غيرها من الأمور أنك أنت تستفيد في البيت مثلا، حاب أنك تغير شيء، حاب أنك خلونا نقول كذا تستفيد خطط في البيت بشكل عام، في التربية، في طبيعة الحياة، يعني أشياء كذا تكون بشكل عام وبشكل خلونا نقول سطحي مش داخل في القرارات وغيرها. نشوف المشاركات على 9555-1027.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

عودة أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.
0: صباحكم عماني. صباحكم عماني.

0: إذن يا صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الأحبة، مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، وحديثنا اليوم إلى أي مدى شات جي بي تي داخل يعني كذا في حياتكم، في قراراتكم، إيش الأشياء اللي تناقشوها مع شات جي بي تي يعني في دوامكم ولا الدخول لحياتكم الشخصية، بيتكم، عائلتكم، نبي نعرف. طبعا ليش هذا السؤال بالنسبة للناس اللي منضمين لنا في هذه اللحظات؟ كنت أخبركم سالفة وقصة عن اللي تركت وظيفتها بسبب شات جي بي تي. بسبب شات جي بي تي تركت الوظيفة، لأنه هو قالها أنه يعني تركي وظيفتش وراح ترجعي بعد ما تخلصي مربية الأولاد وغيرها من الأمور، وعطاها حقائق وعطاها كذا خلنا نقول سوالف، وشجعها أنها تترك وظيفتها. فهي كانت تقول أنه بعد إقناعي بترك العمل عرض علي كتابة خطاب الاستقالة بعد، يعني شوفوا مستوى التشجيع. فبعد إجازة الأمومة يعني نصحها بالعمل الحر ومنحها شعور زائف بالثقة على حسب كلامها، أخبرني بخطة لتقليل النفقات وقضاء أكثر وقت مع أطفالي، وأهمني أنها راح تكون يعني فترة انتقالية وبإمكانية العودة للدوام الكامل. فبعد 6 أشهر عاد هي أدركت حجم المعاناة. إلى أي مدى شات جي بي تي داخل في حياتكم؟ لأن ممكن أحيانا الواحد ما يحس، يعني شوية شوية بيبدأ يتكل عليه في كل شيء 100%، حتى يعني في شغله، في قراراته، ونفس ما نشوف قصص كثيرة على فكرة. يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي قريت عنها نفس الشيء كان سبب أو تسبب بطلاق، يعني بحادث الطلاق، وسمع عن كثير من القصص أكيد عن شات جي بي تي. يعني واحدة من التفاصيل زواج استمر 12 سنة وأم لطفلين، شات جي بي تي اللي هو روبوت الدردشة خلونا نقول إيش هي سوت. لحظة خلوني أدور الخبر بالتحديد عشان أعطيكم السالفة صح. الخبر بالتحديد يقولكم هي راحت وصورت فنجان القهوة مال زوجها، يعني مخلص شارب الرجال قهوة راحت صورتها. حريم أحيانا يدور مشاكل. إنزين راحت وصورت ويعني خلت الصورة في شات جي بي تي، وراح قالها أن زوجش على علاقة بامرأة أخرى، لا بعد مو يترسلها راسها أصغر منش سنا، وتسعى لتدمير الأسرة. فبناء على هذه القراءة هي صدقتها وبادرت على طول بإجراءات الطلاق. فالزوج طبعا مصدوم، يعني حتى طلع في برنامج صباحي، هما من اليونان، برنامج صباحي يوناني، وقال يعني أن زوجته غالبا تنجذب إلى الأمور الرائجة، وفي أحد الأيام أعدت لنا قهوة يونانية واعتقدت أن من الممتع التقاط صورة للفنجان وطلب قراءة شات جي بي تي. فلا بعد إيش يعني قالها الناوين هذه المرأة بحرف الإي، وإن معها يعني خلاص هو راح يتزوجها وراح تدمر علاقتهم وبيتهم ومدري إيش. ف يعني شات جي بي تي وما أدراك ما شات جي بي تي إذا استخدمته بالطريقة الخاطئة. فخلونا نشوف المشاركات والرسائل. هنا استخدم شات جي بي تي علشان أناقر بالإنجليزي في الإيميلات فقط. صباح الخير، هي هذه الناس الفاهمة. وهنا صدقة، شات جي بي تي تربية الأولاد أهم من الوظيفة. خميس الفارسي، عالية تقول، لحظة وين يا عالية، وين وين وين، تقول يا جماعة ترى شات جي بي تي ما ذكاء اصطناعي وإنما العكس تماما، أنا اختبرته واستغربت مرة، عطيته سؤال وطلبت منه يكتب لي بحث بطريقة محترفة، ولما سلمته جات تعليقة قوية من الدكتور. المهم لما رجعت لو عطيته البحث مرة قال لي والله هذا بحث ممتاز وخالي من أي عيوب وقاصر، لا يعمل لي قصيدة وأغنية عليه. جيت أنا قلت له بس أنا حصلت عليه النقد الفلاني، قال عندهم حق. صدمة كانت على وجهي، إن السلامات. لا وبعد يعني صديقتي كانت جالسة جنبي تقول لي نازعي، شفت عليها إن سلامات، تكلمي من أنت ماشي مشاعر. فخلاص فهمت شات جي بي تي يستخدم في حدود ضيق، بس سؤال ورد غطاء لمعرفة معلومة، ومع ذلك ما دائما يعني يصدق، وعنده قدرة رهيبة يقنعك إن هو الكلام الصح. عاد شوفي والله شات جي بي تي أكبر واحد يسلك ويطبل في الحياة، حد يبغى حد يعني يسلك له يروح على شات جي بي تي على طول يعطيك انت صح، يعطيك العافية، ما قصرت، مدري ايش. انزين تقول بعد جربت اختبره مرة ثانية خلال تليفوني نفس السؤال بالضبط، وكان يعني مشكلة زوجة، وفي نفس السؤال بالضبط كان مشكلة الزوج يعني اتجاه زوجته، يعطي الزوجة رد انت على حق ويعطيه رد هو انت على حق، ويحرص على الانفصال. يعني سلامات، هذا سلاح ذو حدين، اللي ما يحسن استخدامه واللي يروح والله يروح وطي، لانه شاطر في اقناعك باساليب القوية. فاحذروا يا جماعة، وهذه نصيحة من قلب صادق، لا تنجرفوا وتتبعوه بشكل عمياني من عالية. فهو هذا يعني الواحد إذا فعلا اتبعه، يعني أنت ما تعرف النهاية، فئات كثيرة من الناس يستخدموا، أعمار مختلفة من الناس تستخدم شات جي بي تي، فسبحان الله يعني ما أعرف كيف الوضع وكيف الناس ممكن توصل لمرحلة أنها تصدق حد يتكلم بدون مشاعر. خليك من إن يعني ما أعرف هو هناك إيش صراحة، لكن أنت يعني كيف هذا الشيء يدخل بيتك، يدخل أنت تفضفض له تحكي له، يعني ما أعرف، يعني ما فاهمة صراحة، أنتوا فهموني إيش رأيكم. المهم نروح فاصل ونرجع ونكمل أكيد ما شاء الله مع رسائلكم، يعني واصلة رسائل كثيرة على الواتساب، رح نرجع أكيد مع مشاركاتكم.
1: أبى أسمع ونقول
2: ندمان قلبي عشوق، قلت لك أحبك للموت،

0: عجيب والكبيسي
1: عجيب ابو شيخ.
0: تحية خاصة حقهم يلا وروني واحد اثنين.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: ليش تدفع وانت تقدر تحصلها بالمجان؟ قدم طلبك للحصول على بطاقة بنك مسقط وشكرا مسبقة الدفع من خلال تطبيق بنك مسقط بدون رسوم إصدار، واستمتع بمزايا إضافية على مشترياتك اليومية. يسر العرض لغاية 31 يوليو 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس: غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع، صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب العالية والمتوسطة واحتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب والمناطق الصحراوية والمفتوحة.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

معكم مستمرين صباحكم وورد، وانا اقول لابد ان نعي انه يبدا القرار النهائي والابداع الحقيقي والحكم على الامور مسؤوليه الانسان. فالذكاء الاصطناعي اداه تعينك لا بديل على عقلك ولا عن خبرتك ولا عن علاقتك مع الناس. هذه مشاركه سالم العميري. وايضا هنا والله خذيت منا سويت عمليه رباط صليبي للركبه وكان لكل لحظه كنت أسأله عن الألم والمعاناة وكيف أبدأ تماريني مع كل الأوجاع وكل الانتكاسات اللي أمر عليها لحد اليوم من سادس شهر ولازلت أستشيره. أوكي، في أمور يعني ممكن الواحد صح يستشيره فيها، وانت بعد يعني نحن كبشر نستشيره ونعرف شوية هل هذا كلام منطقي ولا ما كلام منطقي، نستشيره بعد مثلا نلجأ لشخص أكثر خبرة. يعني بس إن الواحد يستشيره في علاقاته وإيش دره؟ يعني إذا أنت تروح عند شخص مختص وإنسان يكلمك بمشاعر وواقع ومدري إيش وبعده أنت اللي عايش تفاصيل الحالة، ما بالك لا راحت صورت الفنجان قالها زوجش على علاقة بامرأة أخرى وصدقت ومشت في إجراءات الطلاق، الثانية راحت وما اعرف ايش اشتكت له من يعني الامومه وانها ام مستجده، قام وعطاها احسن اشرب يا اولادش وجلسي في البيت. يعني ترى هو المشكله يعطيك على جوك. انت وايش باغي تسمع؟ هو يسمعك في بعض الامور، انت تروح تستفيد منه في دوامك، في يعني امورك، في الاشياء كذا مثلا العلميه، في الاشياء معقول. بس إن الواحد يدخله في حياته، في بيته، تربيته حتى لأولاده، قراراته، يتخذ عني قرارات، أتوقع إن لا هذه النقطة محتاجة يعني كذا شوية تركيز، لأن الأخبار عن شات جي بي تي كل يوم يمكن شيء خبر إن اللي مدري إيش واللي انفصلت واللي استقالوا واللي تركوا مدري إيش واللي اتخذوا قرار خطأ. فإلى أي مدى أنتوا اليوم داخل شات جي بي تي في حياتكم؟ هنا صباح الورد، شات هذا عقل صناعي بدون روح ومشاعر وضمير. أيضا هنا من المشاركات، عن نفسي استخدمه بس علشان أترجم ولا باقي الأمور يعني صراحة ما أدخل فيها. أميرة صباح شنور تقول والله أنا من عشاق الشاي بس أحب القهوة بكل أنواعها، الباردة الساخنة والعمانية، بس هالفترة متوقفة بسبب صحي، الله يشفيني ويشفي الجميع بإذن الله تعالى. إجازة سعيدة يا أميرة. تقول بخصوص هذا التطبيق عمري ما استخدمته وحدنا ما مترقعين وندخل ذا في حياتنا. إنزين، شات جي بي تي أسأل عن العطر إذا أصلي أو لا، ولا أصور له الساعة أصلية ولا تقليد ولا غيره، الزمن يستشيره. أبو ليث يقول صاير صديق الجميع، تستخدمه في الوظيفة والدراسة والبحوث وغيره، بس ما دائما يعطيك الشيء اللي باغنا، لازم تراجع مليون وراء. وأيضا حالات الشارع اليوم، ذلك أغنية رابح صقر أو رابح صقر، خميس ومالي خلق أزعل، خلونا نشوفها يلا. زين، هي إيش اسمها؟ اسمها خميس أو الخميس، يعني خلونا نشوف. عاد أنا كتبت خميس، عاد أنتوا تعالوا شوفوا اللي طلع لي، يبالنا ندور ونسمع فعلا كذا ونستانس بالخميس مع بعض. عندنا أيضا مشاركة طبيعي بعمان يقول أبدا ما استخدم شات جي بي تي، هو الدمار الشامل. هنا صراحة جربته في كم شيء وحسيت إنه بيدمرني ويخرب علاقاتي. خلونا نروح نسأله، أنت يا شات جي بي تي ليش تدمر البيوت؟ بجرب كذاك شوي أشوف تحت الفاصل ده مني، بغط عنكم كم من دقيقة.

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

مسقط في عمان، أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: قل تم
1: تم.
0: اليوم كلنا بنتجمع في بيتكم،
1: حياكم الله البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
0: انت ما عندك فايبر مان اريد وقنوات بي ان سبورت؟
1: ايوه،
0: نبغى نتابع المباراة القوية بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظة.
1: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريدو.
2: احصل على باقة تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريدو. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريدو، طور عالمك.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالمك.

مع حالة الطرقات في هذه اللحظات نشوف كيف الوضع وكيف الأمور. الساعة 8:05 من استديوهات هلا أف أم. طريق مسقط السريع سالك والدروب سالكة، أموركم تمام. وشارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع، اليوم مرة كل الدروب أمورها تمام. في مشوار الخميس استمتعوا واستانسوا بهذا المشوار الصباحي. كان معكم التحديث المروري برعاية

تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي. لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز BN Sports لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو. طور عالمك.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

مكملين ومستمرين معكم مستمعينا في مشوار صباحكم عماني مع مشاركاتكم والرسائل. هنا تقول لش الشات جي بي تي للناس اللي ناقصها حنان يعاملوه معاملة المعصرات، جربوا كلاود للبحوث والوظيفة، شات يا دوب يعني برومت يعطيك ترجمة صيغة رسالة و معصبة معصبة صح؟ أنا عارفة من القصص يمكن اللي الواحد فعلا يسمعها يستغرب إن كيف شات جي بي تي داخل يعني في حياة الأشخاص لهذه الدرجة. هنا حتى في عقد الوظيفة موقع على استشارة الشيخ شات جي بي تي. وأيضا من المشاركات الواصلة صباحكم خير وبركة، عن نفسي ما قادرة أتخطى القصة كيف فكرت فيها وراحت تستشير شات جي بي تي وخلاها تستقيل، لا وكاتب لها بعد يعني رسالة استقالة. هنا طبعا للناس اللي تسأل إيش الموضوع، ها في مشاركة أسماء تقريبا يعني لخصت الموضوع، إنه نحن اليوم نسأل عن إلى أي مدى شات جي بي تي داخل يعني في حياتك، في قراراتك، في إيش أنت مدخلنا يعني بالتحديد. وكنا نتكلم عن قصة إن في وحدة ندمانة بعد 6 أشهر من الاستقالة بعد ما كانت تتفضفض لشات جي بي تي وتحكي له إنها هي كيف تعبانة من الأمومة، فقام وقالها يعني وأقنعها، فهي مستغربة كيف اقتنعت لو كتب لها بعد رسالة وخطاب الاستقالة. أقنعها إن أنت استقيلي تو وبعد سنين يعني تقدري انش تدوري للشغل ثاني والحين سوي لش بزنس، وكان يقنعها ويجيب لها مثل الحقائق ان ايش الفايدة او ايش يعني خلونا نقول كيف هي تسوي بزنس وايش راح تستفيد، ومن هنا وقتها ومن هنا اولادها ومن هنا بتحصل فلوس، ف يعني تكتكلها اياها وخلاها تستقيل. وهي استقالت وبعد 6 أشهر ادركت اصلا انها هي سوت القرار الخطأ. نفس الشيء في قصة تكلمنا عنها اللي هي الزوجة اللي هي وزوجها يشربوا قهوة، راحت صورت فنجان قهوته وحطته في شات جي بي تي، ما أعرف كيف جت في بالها هذا الشيء بس كذا كانت تنبش مشاكل، وراح هو وقرأ لها أنه وين في حرف الإي، ويبدو أن زوجش بعلاقة مع امرأة أخرى، لا بعد يترسلها راسها أنها أصغر منش سنا وراح تدمر البيت ومدري إيش. فراحت هي من ناقو الدرب لا سؤال ولا جواب ومشت في إجراءات الطلاق. والكثير الكثير الكثير أكيد من القصص اللي سمعناها واللي سمعتوها واللي مرت عليكم. فشات جي بي تي يسوي مشاكل يا جماعة، هذا اختصار الكلام. يعني أنتو الواحد لازم كذا يعي في إيش هو يستخدمه، حتى لو كان أنت مثلا تستخدمه خلنا نقول في دوامك في أمورك في الأشياء العادية يعني اللي هي يعني تجيب لك الفايدة، تستشير في بعض الأمور العلمية، دواء مدري إيش أنت ما فاهم منه. وبعدني أقول الأدوية والأشياء الطبية المفروض نرجع أكيد للأطباء، بس أحيانا الواحد يبقى يفهم أو يبقى يعرف من بعد مثلا ما ياخذ الوصفة من الدكتور يوديها الصيدلية ياخذ الدواء يبقى يفهم هذا إيش وفي إيش يدخل. خلاص عاد دام إن شات جي بي تي موجود صرنا نستسهل في دوامك، يترجم لك يصحح لك يسوي لك أيوة هذه الأمور، علاقاتنا أهلنا أولادنا مدري إيش. أحس إن الموضوع بصراحة بالنسبة لي ما منطقي، المفروض إن لا بالبانط العريض. انزين هنا في مشاركة تقول قصة خطيرة هذه مال الطلاق، أبغض الحلال عند الله الطلاق. أوكي هي راسلت لي في كذا الرابط يوتيوب أو هنا ما أعرف من اللي راسل، قلتيها شذا يعطي على جوك لأنه هو من كثر ما يرسلونه خلاص فهم الشخص ويعرف خصوصياتنا. يعني لهذه الدرجة في ناس ممكن الشات جي بي تي قص عليها؟ بالضبط ممكن، لأنه يعني في شخصيات في النهاية أعمار مختلفة، فما نعرف الواحد كيف يعني. وهو نفس ما نقول إنه عنده فعلا يعني وسيلة أو وسائل للإقناع، يقولكم كتب لها عد وش كتب لها رسالة الاستقالة، الله يهدي بعد هو تحمس. إنزين إيش نسمع الحين؟ إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ إيش نسمع الحين؟ الرابط في أغنية إهداء للبرنامج شغلوها، والله شوية صعب كذا يعني من اليوتيوب على طول نروح نشغل الأغاني، بس أحاول أشوف إيش هذه الأغنية ويمكن بنحطها. أوكي اختيار جميل، يلا بس هي إيش اسمها؟ اسمها كذا مش حبيبي صح؟ لأنغام، اختيار جميل حبيت.

و5G الانترنت المنزلي من أريدو. استمتع بانترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي ان سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: لكل الناس. نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
3: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروجناك.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: فولكسفاجن. تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
6: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
7: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
8: بابا عندي ميتينج أونلاين.
9: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
6: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
10: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
6: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
10: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

من هلا اف ام كملين ومستمرين معكم مستمعينا الاحبة في مشوارنا الصباحي، مشوار الخميس وحماس الخميس ما شفته صراحة، حماس الخميس في مشوار الخميس ما شفته. ها كيف اموركم؟ كيف الحماس للويكند كذا؟ متعودين الخميس تكونوا اكثر نشاطا، اليوم شات جي بي تي مزعلنكم كل مشاركاتكم زعلانين ان كيف فعلا بعض الاشخاص يدخلوا شات جي بي تي في قراراتهم، يعني قرارات الحياة، القرارات الشخصية، ممكن يتخذوا بعض القرارات اللي تكون فعلا خطأ. فنكمل مع المشاركات والرسائل. أوكي، أحسن أنزل للدوام جالسة في الباركنات أسمع هلا أف أم. خبرينا نزلتي ولا لو كيف الأمور؟ عسى ما كنتي متأخرة يعني. إنزين، هنا عندنا أيضا من المشاركات صباح الخير، بصراحة ما أتخيل إن يوم من الأيام شات جي بي تي قرر عني قرار مثل هذا، وأيضا والله بس مستفيد منه في دوامي، ما أدخله أبدا في أمور أكثر من كذا، غير أحيانا أصور له مثلا الشتلات الداخلية اللي أشتريها ويعطيني طرق العناية. حاولوا دايما لما يكون في شيء سلاح ذو حدين إنكم تستفيدوا منه وتاخذوا دايما الحد اللي يفيدكم وتتركوا العمق اللي ممكن يسبب لكم أذى في الحياة. يعني مستحيل شات جي بي تي تخليه ياخذ قرار عنك المفروض. هذه مشاركة أحمد. طيب خلونا هالمرة نروح لموضوع ثاني بعد ما قرينا المشاركات بخصوص الخبر اللي خبرناكم عنه. انزين، نروح هالمرة انه كيف تعرف انك انت النقاش اللي جالس يعني كذا تخوضه بدون فائدة؟ فكيف تعرف ان ما تخوضه ليس نقاشا بل جدال بدون فائدة؟ يقولكم ما كل حوار يستحق وقتك، أحيانا تكون أكبر خسارة هي أنك تستمر في نقاش كان من المفترض أنك تنسحب منه من البداية. فأنا أتوقع اليوم هذه قوة يعني وراحة بال عظيمة ممكن الواحد يجي. فهذا البوست يمكن حالي قبل أن يكون حالكم اللي راح أقرأ، لأن نحن كلنا محتاجين أن نعرف كيف يعني نطلع من الشيء اللي يسحب طاقتنا. أحيانا في نقاش أنت عارف أنك تستفيد منه، وفي جدال، بس جدال يطلع أسوأ ما فيك، ما منه فايدة. فالنقاش يبحث عن الحقيقة، لكن الجدال يبحث عن الانتصار. فإذا حسيت أن الطرف الآخر مهتم أنه هو يثبت على حق أكثر من اهتمامه في أنه يفهم الحقيقة، فأنت غالبا في جدال. هذا واحد. فالنقاش الجيد تتغير الآراء لما تظهر الأدلة الأقوى، لكن الجدال النتيجة خلاص معروفة ومحسومة، مهما كانت فيه أدلة فالأدلة هذه مجرد أدوات علشان تطول المعركة. فمن علامات الجدال والنقاش والحوار العقيم أنك تنتقل من الفكرة إلى الشخص، هذه واحدة. النقطة الثانية والمهمة بالنسبة لي السخرية، بدل الحجة بتحصل الشخص اللي قدامك خلاص يبدأ يسخر منك ويتمسخر. انزين، وتكرار نفس الكلام، بيعيد لك وبيزيد لك وبيعيد لك وبيزيد لك بنفس الكلام. تجاهل النقطة القوية والتركيز على من قال بدل إيش قال. هذا يعني معناته أنت في نقاش عقيم ما منه فائدة. ففي اختيارات بسيطة جدا واختبارات أيضا، اللي هي هل يطرح الطرف الآخر أسئلة أصلا علشان يفهمك ولا بس علشان يهاجمك؟ فالفرق بين الاثنين هنا يكشف السر. ليس كل شخص يريد أن يفهمك، بعض الناس يريدوا بس أنهم ينتصروا، بس يريدوا أنهم هم دائما المنتصرين، ومهما شرحت لهم راح يستثمروا كل إجابة علشان يبديوا من أول وجديد على نفس النقاشات. فبعد النقاش راح تشعر أنك أنت تعلمت شيء، هذا إذا كان نقاش. لكن إذا كان جدال تحس أنك ضيعت وقتك واستنزفت طاقتك. هنا الفرق بين الجدال والنقاش. أحيانا الهدوء أذكى من الرد، فليس كل استفزاز يستحق جواب، وليس كل نقاش يستحق أن يستمر. فحاول أنك تنسحب من الجدل العقيم، وهنا ما يعني أنك أنت هزمت. فبعض الناس يبوا أنهم يكونوا على حق أكثر من ما يريدوا أنهم يوصلوا،
إلى الفكرة الصحيحة. فليس كل معركة تستحق أن نحن نخوضها. هل أنت يوم الأيام فعلا قررت أنك تطلع من سالفة بس لأنك حسيت أن النقاش بدل لا يكون نقاش صار جدال؟ جدال بس كل واحد يبى يثبت أنه هو صح بغض النظر عن الحقائق. خلونا نشوف عندكم هذه القوة ولا بتتم تناقش وتجادل وتثبت وتناقش وتجادل يعني نبى نشوف يعني هل كل واحد فينا فيه نقطة هذه إنه يعرف أو خلاص هذا ماشي فايدة أناقشه وأحسن أنسحب.

0: مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف. ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776 2 6 2. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز BN Sports لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أف أم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تدفق السحب العالية والمتوسطة واحتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب والمناطق الصحراوية والمفتوحة.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: صباحكم.

إذن من هلا فأم في آخر هذه الساعة كذا نمر على المشاركات والرسائل اللي في بخصوص الموضوع اللي تكلمنا عنه قبل شوية، كيف تعرف أنك أنت في يعني جدال ما منه فايدة بدل ما يكون نقاش وبالعكس أنت تطلع منه بفايدة أو غيرك يعني يطلع منه بفايدة. فسألنا

معاه وأبتعد عن يعني هذا الصداع. أيضا من المشاركات: صباحكم خير، صدقوني النقاش طاقة سلبية، كل واحد بس يتمسك براية وخلصت السالفة، هي شخصيات لازم تعرف أنت من تناقش ولا تدخل في طاقات ما إلها داعي. أيضا هنا من المشاركات اللي واصلة: صباحكم خير وبركة، عن نفسي أيوة أناقش وما أطلع إلا وأنا كاسب النقاش، عشان كذا دائما طاقتي صفر. حلو الاعتراف بهذا الشيء، حلو بعد الواحد عارف نفسه ليش طاقته صفر. عموما نكمل أكيد نحن معكم في نهاية هذه الساعة، نتمنى أكيد دروب السلامة للجميع. نروح بعد شوية نشوف كيف الطرقات الحين في هذه اللحظات على الساعة 9.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالمك.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: خليك مع هلا اف ام.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: الطرقات الحين في هذه اللحظات الساعة 9:08 من استديوهات هلا اف ام، وبطبيعة الحال اصلا يوم الخميس الطرقات امورها تمام وامورها طيبة. نشوف كذا ناخذ لفة على طريق مسقط السريع، الأمور تمام. شارع السلطان قابوس أيضا الأمور تمام. عندنا شوية ازدحام وين وانتو جايين جسر الخوير صح؟ هناك في أيوة ازدحام وانتو راجعين يعني إلى السيب بسبب التحويلة اللي دايما نتكلم عنها هذا الأسبوع. الله يسهل أموركم وأدروبكم بإذن الله تعالى، وتوصلوا للوجهة بألف سلامة. خبرونا كيف مشوار وجدول يوم الخميس.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 96

المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

أسعد الله صباحكم كل خير. يا هلا ومرحبا بالجميع. النص ساعة الأخيرة تقريبا من عمر البرنامج. أهلا يا أم فطوم، صباح النور، يا سلام على هذا المكان الجميل. تقول أسمعكم وأنا في هالمكان، ما خون العشرة، كيف الأجواء يوم الخميس؟ حطوا لي نوال الكويتية حاضرين، بس علشان إنش يا أم فطوم تسمعينا وين ما تكوني، فالمفروض منا بصراحة أن ما نردش، فراح نحط لش نوال الكويتية، وبعد إذا في بالش يعني أغنية معينة ممكن أيضا راح نحط لش إياها بعد. إنزين أيضا هنا وين راحت؟ ليش صاحت نوال الكويتية؟ أيضا هنا من المشاركات، من أسوأ شيء ممكن تمر فيه يوم الخميس أنك تصحى متأخر بعد ما كنت منك يعني مقرر أنك تطلع من وقت. عاد الحين البلشة، أنا كيف أطلع من وقت اليوم واصلة متأخر؟ عاد خلاص يبدو أن شردة الخميس راحت عليش. هنا بعد عندنا من المشاركات، بصراحة أول مرة أبدأ الخميس وأكون متنعشلة، متعودة الخميس عندي طقوس معينة أني لازم أروح أشرب كوفي من كل مرة مكان، وأثبت بعد شهر على كوفي أنا حبيته، فأنا ثبت هذا الشهر. أوكي كوفي جميل، قهوته فعلا جميلة، تستانسي وتستمتع إن شاء الله. تقول على الرغم أني قايمة بهذا المود إلا أني بصراحة وقفت واشتريت القهوة، ما ضيعت علي مشوار الخميس. جميل والله، أنا حبيت أنش أنتي صانعتي لش مشوار كذا قبل الدوام في كل خميس، كل خميس صانعتي لش هذا المشوار. جميل ممتاز، حلو كل واحد يصنع له روتين يسعده، يعني خليك تغير جو، تستانس تستمتع قبل ما تروح لدوامك، بدل ما تروح وانت مستكاود مستثقل ما باغ تروح. يعني جميل، حبيت. أريد أهدي أحلى معلمة في الدنيا أختي رقية الجسمي السيدرك. مشكلة أنه قبل شوي نحن حاطين الجسمي، قبل شوية بس يعني قبل هذه الوقفة كنا حاطين حسين الجسمي، والله يعني كان يا نورة من عيوني، لكن لا للأسف قبل شوية حاطين حسين الجسمي. ممكن تختاري أغنية ثانية وإن شاء الله راح نضبطش.

0: أجمل الموسيقى وما أجمل هذا الموسيقيين. والله الموسيقى تشرح القلب.
1: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني.

ما شاء الله عليكم وعلى طلبات الأغاني كذا فجأة طلعتوا لما شفتوا في واحدة طالبة السيدريك، أنا ما أعرف من اللي راسلة، اللي هي تهدي أحلى معلمة في الدنيا، قلناها تختار ثانية فاختارت عبد المجيد عبد الله، راح أطلش إياها بعد شوية. هنا عندنا أيضا هذا الويكند يبيلة فرقة ميامي من رياض الوهيبي، وهذا بوست من ماليزيا إلى هلا أف أم، يسعد صباحك يا أم فطوم. هنا عندنا أيضا زين تسمعونا شيء لنوال الكويتية ولا مياني ولا بلقيس من جلساتها. نحن أريد مجهزين عبد المجيد عبد الله بعد شوية لإهداء إهداء لرقية على حسب ما وعدنا نورة نورة نورة اللي رسل رسالة. فهذا الإهداء إذن من نورة إلى رقية وأحبك لها أنا مدري.

0: 그럼.
1: Trabalhar como homem.

0: مكملين ومستمرين مستمعينا في مشوارنا. أهلا وسهلا بالجميع، لكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات دروب السلامة نتمناها لكم. اللطف صفة جميلة، لكن يقولكم لما يتحول إلى التضحية الدائمة بنفسك ممكن راح يكون عبء على صحتك. إرضاء الآخرين باستمرار مع كبت الغضب والإحباط والضغط النفسي ممكن يبقي الجسم في حالة توتر مزمنة، وهذا الشيء يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول لفترات طويلة، وهذا أمر ممكن يؤثر في كفاءة جهاز المناعة ويزيد من الالتهابات مع مرور الوقت. يقولكم ما تكمن المشكلة في اللطف نفسه، لكن في تجاهل احتياجك ومشاعرك من أجل نيل رضا الجميع. وتشير بعض الدراسات إلى أن الإجهاد المزمن ممكن يكون أحد العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، إلى جانب عوامل وراثية وهرمونية وبيئية أخرى. فكن لطيفا مع الآخرين، لكن لا تنسى أنك تكون لطيف مع نفسك أيضا. فهل أنتوا مستمعين متفقين مع مسألة وفكرة أن فعلا الواحد اللي عنده إفراط في اللطف ممكن يجلب الكثير من عدم الاحترام لنفسه ويجلب لنفسه الأمراض المزمنة؟ يعني هل حسيت نفسك في يوم من الأيام من كثر ما أنت تحاول أنك ترضي الجميع فعلا أذيت نفسك يعني نفسيا، ودائما أنت في توتر ودائما عندك كذا أشياء ممكن متعبتنك في نفسيتك في جسمك؟ هل عرفت أصلا تتخلص مع هذا الشيء من هذا الشيء، ولا أنت مع مسألة لا بالعكس أنك تكون لطيف هذا ما شيء سيء، وبالعكس يعني ما ضار أنك في شيء وأمورك تمام؟ نشوف مشاركاتكم، نشوف رسائلكم على 9555107، وهل فعلا أنتم مع مسألة أن الإفراط في اللطف يجلب الكثير من عدم الاحترام والأمراض المزمنة للشخص نفسه؟
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو.

0: أنا أف أم.
1: من هلا أف أم مستمعينا الأحبة، مشوار صباحكم عماني ينتهي لهذا الأسبوع، نختم معكم المشوار، نتمنى أكيد دروب السلامة للجميع، نتمنى أنكم استانستوا واستمتعتوا معنا وأيضا إجازة سعيدة. نلقاكم على خير الأسبوع القادم بإذن الله عبر مجموعة من الأخبار والمواضيع والفقرات أكيد اللي تعودتوا عليها في صباحكم عماني. يا هلا ومرحبا بالحين طالع ورايح لدوامة، نتمنى لكم دروب السلامة ونحن نقولكم مع السلامة.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: عشتوا عشتوا. الله الله.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
3: حكايات المونديال.
4: حكايات المونديال مع عمرو فكري

0: يحتاج للحظ مع الاجتهاد كي تحقق النجاح، ولكن في بعض الأوقات حتى مع كليهما قد تفشل بسبب مؤامرة كأكبر فضيحة في تاريخ كأس العالم، فضيحة خيخون. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي عمرو فكري. الظهور الأول للخضر في تاريخ كأس العالم كان أمام ألمانيا بطلة المونديال مرتين، والتي ستصل لاحقا لنهائي النسخة نفسها. ورغم التوقعات التي كانت تشير لفوز ألماني كبير، ولكن ما حدث أن هدفين من رابح ماجر والأخضر باللومي مقابل آخر من رومينيجي منح الجزائر أول فوز في تاريخها بكأس العالم وعلى حساب ألمانيا. يكون أول فوز أفريقي على آخر أوروبي في تاريخ المونديال. في الجولة التالية خسرت الجزائر أمام النمسا بهدفين للا شيء قبل خوض منافسات الجولة الثالثة التي فازت فيها الجزائر على تشيلي 3-2. وانتظر الكل مباراة النمسا وألمانيا التي أقيمت لاحقا، وكان كلاهما قد فاز على تشيلي. قبل خوض المباراة كان من المؤكد أن الفريقين سيصعدان سويا في حالة فوز ألمانيا الغربية على النمسا بهدف وحيد، وهو ما تحقق بالفعل بهدف في أول 10 دقائق، ثم أخذ اللاعبون يمررون الكرة دون رغبة في التسجيل. المعلق الألماني رفض استكمال التعليق على المباراة، والمعلق النمساوي طالب الجماهير بإغلاق التلفاز. صحيفة الكوميرسيو نشرت خبر المباراة في صفحة الجريمة.
1: الكوميرسيو hat das Spiel in die Rubrik Verschiedenes verbannt und getitelt 40.000 Zuschauer übers Ohr gehauen.
2: Todos los periódicos tanto regionales como deportivos que llegaban aquí.
0: وفي المدرجات أخذت الجماهير تهتف للجزائر. وحتى الجماهير من الفريقين اعترضت، وأحد مشجعي ألمانيا حرق علم بلاده. فازت ألمانيا وخرجت الجزائر، ولقبت المباراة بفضيحة خيخون. ورغم الاعتراض إلا أن الفيفا قال إن شيئا غير قانوني لم يحدث في المباراة، ولكن تقرر بدءا من البطولة التالية أن يتم خوض مباراتي الجولة الثالثة بنفس التوقيت. 25 عاما لاحقا اعترف اللاعب الألماني بريجل بأن فريقه دبر النتيجة، ولكن تبقى المباراة في طي التاريخ، والمنتخب الجزائري ودع المونديال في أول مشاركة بسبب مؤامرة أوروبية.
3: حكايات المونديال. كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
4: حكايات المونديال.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.
3: هلك مرة أقول هلك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.

أحب اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
1: 2200-9004.
0: تواصلوا معنا اليوم.

0: الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا، تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 تواصلوا معنا اليوم. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط للرذاذ المتقطع، سحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب العالية وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية والوسطى.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: هلا اف ام مزاجك بالعربي. اخبار وعلوم.
1: حي الله ونيامي. حي الله فيك يا مرحبا.
2: يا حي الله من حبيب. يا حيهم.
3: الحمد لله. طيب ذكي مسيت.
1: الحمد لله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: اخبار وعلوم.
0: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. سلطنة عمان تدين استهداف البحرين والكويت والسفن التجارية في مضيق هرمز وتدعو إلى وقف التصعيد. من الأخبار أيضا معالي السيد وزير الخارجية وسمو الأمير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية يبحثان خلال لقائهما بمسقط سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات ومناقشة التطورات الإقليمية، مؤكدين على ضرورة إعلاء منطق التهدئة وتفادي أي خطوات تفاقم المخاطر واعتماد الحلول الدبلوماسية لخفض التوتر وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. سلطنة عمان تشارك في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تستضيفها مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو 2026. بعثة الحج لعام 1447 للهجرة تستعرض في مؤتمر صحفي أبرز مؤشرات موسم الحج المنصرم وإنجازاته والمبادرات التطويرية التي نفذت لخدمة ضيوف الرحمن من سلطنة عمان. إلى آخر الأخبار، فريق طبي متخصص من مستشفى النهضة يجري أول عمليتين نوعيتين في جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى السويق.
0: أخبار وعلوم.
1: وعلوم. حي الله ونيامي. حي الله فيك يا مرحبا.
2: يا حي الله من حبيب. يا حيهم.
3: الحمد لله. طيب ذكي مسيت.
1: الحمد لله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران انتهت، مؤكدا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران، واصفا قادتها بالمرضى على حد تعبيره. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم. إيران تهدد برد ساحق بعد اتهامها الجيش الأمريكي باستهداف أجزاء من جنوب البلاد، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. خروج خطوط نقل كهرباء في الكويت متأثرة بشظايا بعد التصدي لهجمات دون التأثير على الخدمات بحسب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
2: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
3: الآلاف في مدينة النجف العراقية يخرجون إلى الشوارع للمشاركة في تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. مقتل 15 مدنيا في هجومين منفصلين بطائرات مسيرة استهدفا مركبات مدنية في ولاية شمال كردفان بحسب مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية. الجيش السوداني يتمكن من استعادة السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية أقصى جنوب شرق ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا. محمد عثمان مراسل بي بي سي لشؤون السودان.
4: أصدر الجيش السوداني بيان وقال أنه حقق تقدما كبيرا في المحور الشرقي في البلاد وتحديدا في مناطق الكرمك.
3: الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا قرب مبنى وزارة السياحة وسط العاصمة السورية دمشق تصل إلى قتيل و36 مصابا بحسب وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: مثل ما نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، تحتاج عيوننا أيضا للحماية. ارتداء النظارات الشمسية المناسبة يساعد في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على صحة العين على المدى الطويل.
0: ارتداء

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: ايوه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف واحلى الاوقات تقضوها معانا.
3: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع وفاء البلوشي على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. معلومات عن الحقائب. الكثير منا ما يعرف أن في بعض حالات تأخر الحقائب ما تكون بسبب ضياعها بل بسبب وجود ملصقات قديمة من رحلات سابقة. لذلك من الأفضل إزالة جميع الملصقات القديمة بعد كل رحلة لتفادي أي التباس أثناء فرز الأمتعة. معلومة على الطائر تسمعوها على

الرسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق،
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هل

المنزلي من أريده. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم.

0: احنا عايزين نستهدف المجتمع كله، بس فكرة ان تكامل المؤسسات الحكومية من اول المستشفيات الاخرى ممكن الغير متخصصة في الادمان، ازاي يقدر يستقبل المريض ده، وازاي ارجع لنفس الكلمة اللي قلتها لحضرتك، ازاي ما احكمش عليه، ازاي اشوفه زيه زي اي مريض، ازاي المؤسسة الحكومية اللي الشخص ده ان شاء الله متعافي بيشتغل فيها يقدر يرجع ويلاقي في عينين الناس نظرة احترام، نظرة عطف، نظرة دعم، يعني ما تقفش عند محدودية ان هي مجرد ابداء للتعاطف، لا لا لا، يكون بادوات فعلة، وده اللي احنا بنحاول نوصله. يمكن من اكبر المؤسسات اللي بتتفاعل معانا وبتدعمنا والحقيقة هي بتتشارك معنا اصلا في المجهود اللي بنعمله المؤسسة الشرطية، يمكن هم اكتر الناس عندها وعي بالفروقات جدا ما بين ان الشخص ده مريض والشخص ده مدمن، او ان لا الشخص الاخر ده شخص مروج او شخص مجرم، لان احنا بنفرق قوي بين الشخصيتين، والحقيقة ان الغالبية مش مجرمين ومش لا الغالبية مرضى فعلا، وهو نفسه يتخلص من ده لكن هو ما عرفش ازاي، لدرجة ان هو احيانا بيدخل في مرحلة انكار، لا لا لا انا مش مدمن، لا الحاجات دي انا اقدر اسيبها في اي وقت، علشان صعب عليه ان هو يواجه الحياة دي. وهنا بيبقى دورنا احنا ان شاء الله ان احنا نساعده ازاي، لا تعالى وما تقلقش، في ألم في كذا، بس احنا معاك ان شاء الله. فلما نوصل للتكاتف ده من كل المؤسسات الحكومية دي بنقدر ناخد المرحلة اللي سألتين عليها في الاول اللي هي الاستقرار، فاحنا بنلف في نفس الدائرة عشان نوصل لنفس النقطة ان شاء الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على الأفلام.

0: اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

لأننا في عمان كلنا واحد، ومهما اختلفت أدوارنا ومسمياتنا تجمعنا غاية واحدة، خدمة أهلنا وبلدنا. كلنا واحد، فقرة جديدة على هلا اف ام تسمعوها الواحدة ظهرا كل أحد وثلاثاء وخميس، نستضيف فيها قصص وتجارب حقيقية من العمل بروح الفريق الواحد في سلطنة عمان داخل المؤسسة الواحدة وبين الجهات ومع القطاع الخاص والمجتمع، لنقترب من نماذج صنعت أثرها بالتعاون والتكاتف. كلنا واحد تأتيكم بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد التي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة. كلنا واحد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في فقرة كلنا واحد عبر أثير هلا أف أم، واللي تأتي بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد اللي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة، حيث نضيء على نماذج حية من العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع في خدمة عمان. في هذه الحلقة ناخذكم إلى محافظة ظفار، حيث لا ينظر إلى موسم الخريف بوصفة موسما سياحيا فقط، وإنما بوصفة تجربة متكاملة تتطلب عمل مشترك بين جهات متعددة وجهود تبدأ قبل الموسم وتستمر خلاله من أجل خدمة الزوار وتعزيز جاهزية المواقع وتنظيم الفعاليات وتمكين المجتمع المحلي والقطاع الخاص من الإسهام في إنجاح الموسم. ضيفنا في هذا اللقاء أحمد بن سهيل المعشني، مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ ظفار والمتحدث الرسمي للمحافظة، للحديث عن خريف ظفار وكيف يتحول العمل المشترك إلى أثر يلمسه الزائر والمجتمع المحلي والمحافظة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
1: أهلا بك أستاذ شذا، وبتحية ملها المحبة حية مستمعينا الكرام. سعيد جدا بوجودي معكم اليوم. بس حاب انبه على ملاحظه بسيطه في المسمى الاداري، مدير دائره التخطيط والاستثمار.
0: مدير دائره التخطيط والاستثمار.
1: التخطيط والاستثمار. طبعا محافظه ظفار مثل ما ذكرتي لا تعيش مجرد موسم سياحي عابر لهذا العام، بل هي تشهد حراك استثنائي يحولها الى تجربه وطنيه متكامله. وهذا الألق الملحوظ يعني مثل ما ذكرتي فعلا خلف جهود فخمه وتكامل رائع.

0: من مختلف الجهات والمجتمع المحلي. وهذا العمل ما أتى من فترة قصيرة، بل بدأ العمل عليه من الموسم الماضي، لنرسم معا هذه الجهات كلها لوحة تميز خريف ظفار لعام 26، وهي ظفار شيء ثاني
1: بالتأكيد. إذن بداية خريف ظفار نفس ما قلنا مش بس موسم سياحي فقط، لكن تجربة متكاملة تشترك في إنجاحها جهات وفرق متعددة. فمن واقع موسم هذا العام، إيش أبرز الأشياء اللي حرصتم على تطويرها في تجربة الزائر مع باقي الجهات؟
0: نعم طبعا مثل ما ذكرتي، تجربة الزائر على أساس أنك تعمل على تطويرها، يجب أنك تستمع للزائر، إلى السائح نفسه، تفهم رضاه، تفهم تطلعاته. فعملت المحافظة من العام الماضي على مشروع استطلاع آراء الزوار، وهذا أتى بعد موسم الخريف لعام 26، وأيضا اللي هو موسم الصرب وموسم الشتاء، تم إطلاق مشروع استطلاع آراء الزوار. وكان الهدف من هذا الاستطلاع هو لفهم رضا السواح وتطلعاتهم من أجل تحسين تجربة اللي هم يلامسوها ويهتموا فيها. أيضا تم أخذ الملاحظات، الفكرة منها أيضا في تعزيز تكامل منظومة سياحية في المحافظة والجهات المعنية بتطوير هذه الخدمات، لنوصلهم التطلعات المتعلقة بالزوار. أيضا في كيفية الاستعداد للمواسم السياحية من خلال جاهزية المنشآت والخدمات اللي تقدم في هذه المواسم، وأيضا إثراء الأنشطة والفعاليات من خلال الآراء اللي أتتنا من هذا الاستطلاع. فكان التركيز الجديد فعلا نسهم تجربة الزائر من الزائر نفسه. أيضا في الفكرة الجديدة أو اللي تم تطوير هذا السنة، أنه تم تطوير مجموعة من الفعاليات وأيضا توزيعها جغرافي على مستوى المحافظة، وأيضا التركيز في هذه الفعاليات أيضا دائما إبراز الهوية المحلية المتعلقة بالثقافة العمانية، سواء في المأكولات أو في كل ما يتعلق بإبراز الهوية وتعزيزها. أيضا مثل تعزيز البنى الرئيسية والخدمات الرقمية من أجل أيضا تسهيل الحركة واستخدام الخدمات الرقمية، من حيث إطلاق تحديث منصات جديدة، تطبيقات ذكية على سبيل المثال، الحصر المنصات أو التطبيقات المتعلقة أيضا بالسكن مثل منصات سكة ومصرة اللي وفالو اللي بتستخدم أيضا الآن ودشنتها المحافظة، من أجل أيضا تسهيل للزوار للحصول على مراكز الإيواء ومواقع السكن المناسب.
1: نحن يعني دائما أكيد يعني نشوف كيف نجاح موسم خريف ظفار، فنجاح موسم خريف ظفار أكيد يعني بطبيعة الحال يتطلب عمل مشترك بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي أيضا. فممكن تخبرنا أكثر عن الجهود الجماعية اللي تساهم في إبراز هذا الموسم الاستثنائي، ومين اللي يوقف وراء هذا النجاح؟
0: طبعا هو موسم الخريف دائما سنويا هنا في محافظة ظفار، صاحب السمو السيد المحافظ الموقر يعمل على الوقوف مباشرة مع جاهزية مختلف الجهات التي لها علاقة بشكل مباشر مع الموسم الاستثنائي. صراحة ما أقدر أسمي جهة عن جهة، ولكن هي تقريبا 33 جهة مباشرة كان لها لقاءات سابقة قبل الموسم من مدة من ممكن أكثر من 5-6 شهور للوقوف على جاهزية هذه الجهات وتعرف أيضا على خططها اللي راح أيضا تكون في هذا الموسم. الجهات أبرز الجهات والجهود التي تقف إلى هذا على نجاح هذا الموسم ونجاح المستمر يمكن أقسمها إلى 3 فئات أو 3 قطاع. الجهات الحكومية اللي هي المشرفة بشكل مباشر على المناشط والفعاليات المختلفة من رأس التخطيط إلى التنفيذ كبلدية ظفار، وزارة التراث والسياحة، شرطة عمان السلطانية، الجهات الخدمية المختلفة سواء حكومية أو القطاع الخاص اللي تقدم أيضا جوانب من الجوانب المتعلقة بالخدمات المباشرة اللي تلامس الزائر. القطاع الخاص متمثل في شركات الطيران، شركات النقل، شركات مثل ما ذكرت الخدمات العامة، الجهات المتعلقة بالقطاع الفندقي والضيافة، وأيضا لا ننسى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أيضا لها شكل مباشر في أيضا في إدارة العديد من الأنشطة المصاحبة للموسم. المجتمع المحلي والشباب العماني سواء رواد الأعمال أو حتى المواطنون، الفرق التطوعية، كل هذه الجهات أيضا هي الشريك الرئيسي وراء هذا النجاح. يأتي أيضا مثل ما أريد أيضا أؤكد أيضا التغطية الإعلامية والصناعة المحتوى، مثل حرصكم اليوم في القناة إنه تلتقوا والتعرف على كل ما يتعلق بجاهزية الخريف ونجاحه. فالتغطية الإعلامية دائما المتميزة واللي توفرها مختلف الجهات، هذا أيضا من جوانب النجاح والتميز لموسم الخريف.
1: يعطيكم العافية أستاذ أحمد. إيش أبرز المجالات اللي أيضا يظهر فيها تكامل الأدوار بوضوح خلال الخريف، سواء في الخدمات، في الفعاليات، أو حتى تجربة الزائر، وكيف يتحول تنوع الأدوار إلى قوة أيضا تخدم الموسم وتكامليته بدل ما يكون مجرد تنسيق إداري؟
0: نعم، هو في الحقيقة أبرز المجالات في تكامل الأدوار، خلينا دائما نبدأ بالزائر نفسه. مستوى تجربة الزائر من مراحل الاستقبال والتوجيه والضيافة التي يلقيها سواء في الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية، هذه هي أبرز المجالات اللي توضح تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، بدءا من المطار إلى وسيلة النقل إلى موقع الضيافة. فهذا المستوى أيضا من المستويات اللي تعكس التكامل الأدوار بين هذه الجهات اللي تعكس تجربة الزائر. مستوى أيضا الخدمات واللوجستيات اللي أيضا في موجودة في المحافظة، سواء في عملية الأمن والسلامة، سهولة التنقل، البنى الأساسية والخدمات اللي تقدم من مختلف الجهات مشكورة. أيضا القطاع الصحي سواء من توفر المستشفيات، المراكز الصحية، أيضا توزع فرق الإسعاف، نقاط الرعاية المنتشرة في هذا الجوانب على مستوى نطاق المحافظة. أيضا مستوى الفعاليات والأنشطة نفسها سواء من خلال تكامل بين مختلف الجهات لإبراز هذه الجوانب المتعلقة سواء بالتراث العماني وأيضا الحداثة وفي الفعاليات، والجوانب أيضا اللي تقدم في على مستوى الفعاليات من القطاع الخاص ورواد العمل.
1: أيضا نرى
0: ذكرتي في السؤال أيضا اللي هو نقطة الكمالية
1: فعلا.
0: لأنه مثل ما ذكرتي بالضبط إجراءات إدارية وتنسيقية فعلا هي ليست فقط مجرد متابعة إدارية وتنسيقية من الجهات اللي تشرف أيضا على تجربة الزائر ومناشط موسم الخريف، بل في رؤية مشتركة لكل هذه الجهات تتوحد عليها كافة الجهات لقاية واحدة هي نجاح الموسم وإبراز تفارق وجهة سياحية عالمية.
1: جميل.
0: أيضا العمليات التي تشترك عليها مختلف الجهات في لحظة انطلاق الفعالية إلى تنقل السائح أو الزائر للمحافظة، تجد عملية مشترك فيها مختلف الجهات لضمان نجاح هذه الفعاليات، وأيضا أنه الزائر يتنقل بسهولة ويجد تجربة رائعة.
1: أيضا التكاملية يعني
0: نعم بالضبط بين مختلف هذه الجهات، فتجد في العملية المشتركة تجد من الجهات المختلفة أكثر من 5-6 جهات تكون في غرفة عملية مشتركة في منشط واحد يلامس هذا الزائر. أيضا الشمولية وتلبية الأذواق، فتجد كل الجهات سواء الحكومية والخاص أو حتى الأهالي ورواد الأعمال يشتغلوا على أنه تكون هناك في شمولية وفي تلبية لمختلف أذواق الزوار اللي يزوروا المحافظة. أيضا طبعا موسم المساحة الموجودة والولايات والمسافة ما بينها، تنوع أيضا هذه المناشط يضع أيضا لابد أنه في فترات بين فترة أخرى تكون هناك تحديات. فالتكامل بين مختلف هذه الجهات يعمل إلى نقل هذه التحديات ووضعها كفرص اقتصادية بل وفرص نجاح من خلال التكامل ما بين الجهات الحكومية لتسهيل ومرونة في بعض التشريعات للتعامل مع تحدي معين خلال الموسم، وايضا الجاهزيه للقاء اللي يتم سواء من الجهات القطاع الخاص او حتى من المواطنين ورواد الاعمال في حاله وجود اي تحدي.
1: أيضا نرى أن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي يتفاعلوا مع خريف ظفار بمختلف الأشكال، فكيف يتم إشراكهم والعمل معهم في الموسم، وأيضا كيف تسهم مشاركتهم في جعل الموسم تجربة أقرب للناس وأكثر ارتباطا بالمحافظة؟
0: نعم، طبعا هو إشراك المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص في موسم الخريف يأتي من خلال منظومة تكاملية ممنهجة، طبعا من خلال قيادة من قبل المحافظة ومتمثل أيضا في القطاع البلدي في كيفية أن تحويل هذا الموسم ليس من مجرد فعاليات ترفيهية بل أن تكون منصة اقتصادية واجتماعية مستدامة يستفيد منها الجميع، من الزائر اللي يجد تجربة رائعة وأيضا القائمين أيضا على هذه المناشط، والتركيز أيضا دائما أن يكون هناك أيادي عمانية في هذه التكاملية وفي هذه الفعاليات. فيمكن تقسيم آليات إشراك المجتمع والقطاع الخاص إلى مجموعة من النقاط اللي هي وجود رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة دائما في الفرص التي تأتي ضمن مناشط المختلفة، فدائما المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال وأيضا الباحثين عن عمل يجدوا يعني متنفس أو فرص عديدة في هذه المناشط المختلفة في كل الولايات التي يشملها فعاليات الخريف. أيضا مشاركة الأهالي والأسر المنتجة في مختلف أيضا الفعاليات مثل فعالية عودة الماضي، أيضا تمكن الأهالي من العروض كثير من الجوانب التقليدية، منتجات اللبان والأكلات القصارية الأصيلة المتنوعة، فيضع هذا أمام الزائر فرصة حقيقية للتعرف على النمط اليومي والثقافة المحلية لسكان المحافظة. أيضا المبادرات المجتمعية والفرق التطوعية يكون لها دور ونشاط خلال موسم الخريف من خلال الخدمات اللي تقدمها هذه الجهات سواء من حيث الإرشاد أو التوعية، وكذلك أيضا تقوم بمبادرات تكون أيضا تلامس الجوانب والأهداف التي تعمل عليها هذه الفرق والجمعيات. أيضا الرعايات والشركات الموجودة في المحافظة تسهم هذه الشركات في ليس فقط في مسألة التمويل المالي والمساهمة بل أيضا في تطوير أيضا بنى رقمية وشبكات اتصال جدا متميزة، وبالإضافة إلى برامج المسؤولية الاجتماعية، وغير كذا إن تجد أن هذه الشركات تضع لنفسها خطة ترويجية وخطة ضمن مناشط الموسم الخريف.
1: أستاذ أحمد، لما تنجح الجهات في العمل التكاملي المشترك كفريق واحد خلال موسم ظفار، كيف ينعكس هذا النجاح على الزائر يعني والمجتمع المحلي والقطاع الخاص والصورة السياحية للمحافظة؟
0: نعم، طبعا هو نجاح العمل التكاملي المشترك لهذه الجهات خلال الموسم ينعكس على عدة محاور أو عدة جهات. فدائما خلينا أنا أبدأ بالزائر، إيش اللي راح يلاقيه الزائر من خلال هذا النجاح هذا التكامل؟ يلاقي تجربة رائعة ممتعة من خلال مثل ما ذكرت سابقا سهولة الحركة والتنقل، جودة الخدمات وسرعتها، وأيضا وتنوع الفعاليات وتكاملها. فهذه النجاحات وهذه الجهود تنعكس مباشرة ويكون لها أثر على الزائر، أيضا على المجتمع المحلي من خلال الفرص العمل المؤقتة أو الدائمة اللي راح يتيحها الموسم، وأيضا الأمن والسلامة اللي تتم من خلال مختلف الجهات الأمنية وأيضا الجهات أيضا اللي تشرف على الجوانب أيضا البيئية من خلال حماية الموارد الطبيعية وأيضا المساحات الخضراء هنا الموجودة في المحافظة، وأيضا الأثر الاعتزاز بالهوية الوطنية من قبل المجتمع من حيث عندي شراكة المجتمع في هذه الفعاليات، فتجدنه هو يظهر الهوية العمانية الأصيلة وهوية المحافظة ويفتخر بظهارها ومشاركة فيها في مختلف الفعاليات. أيضا الأثر اللي يتم على القطاع الخاص من خلال انتعاش الحركة التجارية وتوسع أيضا الجوانب الاستثمارية الخاصة بالمناشط، وأيضا الشراكات اللي تتم من القطاع الخاص سواء مع الجهات الحكومية أو بين أيضا الشركات نفسها للعمل على فعاليات تصاحب الموسم الخريف. فأيضا الأثر بشكل مباشر على محافظة ظفار يضع لها مكانة عالمية رائدة دائما من خلال هذه الجهود ونجاح الموسم لترسيخ علامة سياحية عالمية للمحافظة كوجهة عالمية، وأيضا التسويق اللي يتم بشكل مدروس وبشكل إيجابي من مختلف الجهات يضع أيضا تجربة جدا ممتعة وجاذبة للزوار في مختلف الدول أو حتى هنا في السلطنة من حيث الزوار أيضا المحليين، وأيضا استدامة التنافسية بحيث أنه نضمن أنه في استدامة لمواسم المحافظة لتكون دائما في تطور وفي إظهار تجربة جدا متميزة للزائر دائما
1: بإذن الله تعالى. فمن تجربة خريف ظفار إيش الدرس الأهم اللي ممكن أن تقدمه المحافظة لبقية المبادرات والأنشطة الحكومية حول معنى العمل المشترك والتكامل؟
0: طبعا ما في شك أنه الجهود اللي تتم على مستوى سلطنة عمان مشهود لها بنجاحات، وأيضا العمل الحكومي الموحد بارز في العديد من المشاريع والمبادرات على مستوى السلطنة. لكن من وجهة نظري أن الدرس الأهم اللي تقدمه اليوم محافظة ظفار هو الربط المباشر أو الربط اللحظي بين تكامل الجهود الحكومية وتحسين تجربة الزائر. أقصد أنه نعم في تخطيط في تنفيذ في أعمال، ولكن لحظية اتخاذ القرار أو تكامل الجهود في نفس اللحظة ليجد الزائر التجربة الناجحة هذه هي أهم النقاط، وتتجلى هذه النقاط في أنه الجميع يعمل كجهة واحدة كمؤسسة واحدة كفريق واحد لإنجاح الموسم. فنقدر إيش نسميه يعني تفكيك العزلة الموجودة ما بين مؤسسات هذه إن وجدت فتجد أنه في تكامل ما بين جهات القطاع الحكومي والقطاع الخاص المجتمع الأفراد لإنجاح هذا الموسم بإظهاره بشكل المشرف وأن يجد الزائر تجربة رائعة. أيضا التناقم الموجود في الحقيقة ما بين الأنشطة والفعاليات والبنى الأساسية التي تشتغل عليها مختلف الجهات، فتجد أنه يتم دائما دراسة المواقع التي يتم عليها تزاحم أكثر، المواقع التي يتم عليها فعاليات أكثر، ويتم أيضا التركيز على أن يتم توفير لها البنى الأساسية اللي تتناسب أيضا مع تلك المناشط، ومثل ما ذكرت اللي هي المرونة وسرعة الاستجابة لمختلف التحديات أو ضمان تطور ونجاح كل المناشط والفعاليات المصاحبة لخريف أو موسم خريف ظفار.
1: نحن في ختام اللقاء معك أستاذ أحمد، هل في شيء حاب تضيفه قبل ما نختم معك اللقاء؟
0: طبعا في الحقيقة أشكر لكم إتاحة الفرصة لنا أنه نتكلم عن الجهود المختلفة اللي تقدمها مختلف الجهات والمجتمع المحلي هنا في محافظة ظفار لإنجاح هذا الموسم. وأيضا هنا دعوة عبر منصة الإذاعة عندكم للزوار الكرام للبدء للتوافد وزيارة محافظة ظفار، وخاصة نحن يعني مع بدء دخول الموسم الخريف الفلكي من 21/6 وبدأت يعني الحمد لله الجبال والمسطحات الخضراء والأجواء جدا طيبة، فهنا دعوة للحضور والاستماع والاستمتاع بالتجربة الوطنية الفريدة في نجاح خريف ظفار هذا السنة الذي متأكدين بإذن الله أنه بيكون شيء ثاني بإذن الله هذا العام
1: بإذن الله تعالى. موفقين أستاذ أحمد، وكل الشكر لك. إذن ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ أحمد بن سهيل الماشني مدير أعمال دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ ظفار والمتحدث الرسمي للمحافظة للحديث عن خريف ظفار، وحديثنا أكيد عن كيف يتحول العمل المشترك إلى أثر يلمسه الزائر والمجتمع المحلي والمحافظة. شكرا لك، وشكرا على أكيد التفاصيل، وشكرا على يعني المقابلة.
0: العفو، واقف.
1: إذن مستمعين، هلا نحن نختم معكم أكيد مشوار كلنا واحد، وللحديث بقية عن تفاصيل أخرى بإذن الله في الحلقات القادمة. نلقاكم على خير، إجازة سعيدة ومع السلامة.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة. هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: مسافر هذا الصيف، ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دولياً باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
6: هذه إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران انتهت، مؤكداً أنه لا يرغب في التعامل مع طهران، واصفاً قادتها بالمرضى على حد تعبيره. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم. إيران تهدد برد ساحق بعد اتهامها الجيش الأمريكي باستهداف أجزاء من جنوب البلاد، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. خروج خطوط نقل كهرباء في الكويت متأثرة بشظايا بعد التصدي لهجمات دون التأثير على الخدمات بحسب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: الآلاف في مدينة النجف العراقية يخرجون إلى الشوارع للمشاركة في تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. مقتل 15 مدنيا في هجومين منفصلين بطائرات مسيرة استهدفا مركبات مدنية في ولاية شمال كردفان بحسب مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية. الجيش السوداني يتمكن من استعادة السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية أقصى جنوب شرق ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا. محمد عثمان مراسل بي بي سي لشؤون السودان.
10: أصدر الجيش السوداني بيان وقال أنه حقق تقدما كبيرا في المحور الشرقي في البلاد وتحديدا في مناطق الكرمك.
9: الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا قرب مبنى وزارة السياحة وسط العاصمة السورية دمشق تصل إلى قتيل و36 مصابا بحسب وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية. نهاية الأخبار، إلى لقاء.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
7: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركها متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط للرذاذ المتقطع. سحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب العالية وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية والوسطى.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هل

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: فيها السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: خيره حر والجو يا لطيف
2: اتعز الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعين الأحبة عبر هلا اف ام. هذه تحياتنا نجددها لكم. أكيد في مساء جديد من مساءات هذا الأسبوع من صيفكم مع هلا. وصلنا معاكم للختام ووصلنا معاكم لمشوار نهاية الأسبوع. أتمنى نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى على كل من يسمعنا ويتابعنا أكيد في مشوار اليوم. عاد ما خبرتونا إيش جدولكم، إيش خططكم، إيش مسوين في الصيف ووين رايحين. نقول في هذا الإجازة بإذن الله تعالى طالعين، موجودين في مسقط، رايحين نقول سياحة داخلية، مسافرين من مسقط رايحين على مكان ثاني. خبرونا إيش الوضع، إيش الجدول عندكم، كيف اشتليتوا صلالة ولا بعدكم. يا رب إن شاء الله الكل يكون بخير وعافية بإذن الله تعالى، وإحنا رح نبدأ أكيد معاكم هذا المشوار. وبإذن الله مثل ما عودناكم ضيف رح يكون معنا في كل حلقة، واليوم كذا رح نغوص نحن معاكم مع ضيفنا في الأعماق ونروح مع الغوص، وتحديدا مع ضيفنا الكابتن أحمد السيابي مدرب غوص سكوبا. رح نتعرف على تفاصيل كثيرة، مواقع حلوة، الناس اللي تحب يعني نقول هذا الجو، محبين الغوص، الناس اللي تحب البحر وتحب هذا الأجواء، اتابع حلقتنا إن شاء الله راح تستفيدوا منها وتتعرفوا على معلومات كثيرة بحضور أكيد ضيفنا الكريم. هذه أجمل تحية لكم. طاقم البرنامج بالإعداد هذه تحيات يوسف الحبسي، ومعنا على مواقع التواصل الاجتماعي الزميل الحسين الشكيلي، وهذه تحياتي لكم. وفاء
1: صيفكم مع هلا
2: على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريال عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران انتهت، مؤكدا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران، واصفا قادتها بالمرضى على حد تعبيره. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم. إيران تهدد برد ساحق بعد اتهامها الجيش الأمريكي باستهداف أجزاء من جنوب البلاد، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. خروج خطوط نقل كهرباء في الكويت متأثرة بشظايا بعد التصدي لهجمات دون التأثير على الخدمات بحسب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: الآلاف في مدينة النجف العراقية يخرجون إلى الشوارع للمشاركة في تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. مقتل 15 مدنيا في هجومين منفصلين بطائرات مسيرة استهدفا مركبات مدنية في ولاية شمال كردفان بحسب مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية. الجيش السوداني يتمكن من استعادة السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية أقصى جنوب شرق ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا. محمد عثمان مراسل بي بي سي لشؤون السودان.
7: أصدر الجيش السوداني بيان وقال أنه حقق تقدما كبيرا في المحور الشرقي في البلاد وتحديدا في مناطق الكرمك.
6: الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا قرب مبنى وزارة السياحة وسط العاصمة السورية دمشق تصل إلى قتيل و36 مصابا بحسب وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
5: صيفكم مع هلا.
3: صيفكم مع هلا على هلا.

0: مستمعين صيفكم مع هلا، مثل ما قلنا اليوم في حلقة نهاية الأسبوع، بما أنكم مقبلين أيضا يعني على إجازة نقول الأسبوعية والويكند. الكثير يحب أن يطلع، وخاصة فترة الصيف، طلعات البحر وزيارات البحر. البحر أتوقع يعني المكان المفضل لأغلب العوائل والأفراد أيضا في الفترات الصيفية والإجازات الصيفية، ولكن البحر بروحه عالم وفي أشياء كثيرة. اللي يحب يجلس يتشمس على البحر، اللي يحب يسبح سباحة خفيفة على البحر، واللي يحب لا يروح شوية أعمق، يعني يحب مثلا يعمل مثل ما يقولوا، بنعرف على المصطلحات أكثر إن شاء الله مع ضيفنا عشان ما نتورط، واللي يحب يغوص أيضا، واللي يحب يطلع بالقارب، واللي على حسب، واللي يركب الجيتسكي وهذه الأمور، ويستمتع بال يعني نقول بالألعاب في البحر. اليوم راح تركيزنا راح يكون إن شاء الله مع الغوص، وراح نتعرف أكثر على ضيفنا بالاستديو واللي له خبرة طويلة ما شاء الله، يعني أكثر من 26 عام هو مع الغوص. راح نعرف تفاصيل أكثر معه، مع الأيام اللي غاص فيها، الأماكن، إيش الأشياء اللي واجهها، المخاطر وأمور كثيرة أكيد، لأن هذا وحدة عالم بإذن الله تعالى. خلونا أرحب بضيفنا الكابتن أحمد بن علي السيابي، مدرب غوص سكوبا.
1: حيا الله وسهلا بكم.
0: أهلا فيك.
1: مشكورين على الاستضافة الجميلة
0: كابتن. يعني أنا لما نقول يعني 26 سنة ما شاء الله خبرتك في الغوص، ف هذا عمر
1: بالفعل عمر. هذا عمر وهو إدمان في نفس الوقت.
0: بس الحمد لله صحي.
1: هو دائما هو صحي.
0: يعني احنا مثل ما قلنا كابتن انه انت ما شاء الله عليك حياتك المهنية اصلا بدأت كمهندس كهرباء
1: بالفعل،
0: واستمريت فيها لأكثر من 23 عام. كيف ومتى تسلل خلنا نقول شغف الأعماق وزاحم استقرارك الوظيفي يعني وظيفتك الهندسية؟
1: بدأ هذا عام 2000. في البداية كنت أنا غوص حر بدون عدة سكوبا. بعد ذلك حصلت تشجيع من الأخ الأكبر إلي بتكملة تجربة غوص سكوبا. سنة 2000 بديت تجربة غوص سكوبا. غوص سكوبا دائما نعني بمعدات الغوص، أما الغوص الحر بدون معدات الغوص. سنة 2000 بديت أول مشوار إلي وعجبتني الفكرة، ومنها من ذاك الوقت أنا مستمر بأخذ الدورات لحد ما وصلت إلى مدرب الغوص.
0: ما شاء الله. يعني نقول يعني هل في ارتباط، خلينا نقول يعني خلفيتك الهندسية وعملك طبعا كمهندس كهرباء، هل ساعدتك أنك تتعامل أيضا مع الأجهزة هذه وأنك تطور أيضا مهارتك كغواص محترف؟
1: بالنسبة لتطوير مهارات الغوص أو أي شيء يتم عن طريق التدريب الصحيح، الاستمرار بالغوص مع المدربين أو مع أصحاب الخبرة، والالتحاق بالدورات. أما بالنسبة للهندسة كهندسة الكهرباء والميكانيكا أو اللحام، هذه تدخل في الغوص التجاري اللي إحنا نقوم به، هو غوص ترفيهي، معني بالتدريب والإرشاد السياحي والاستمتاع والمغامرة. أما الغوص التجاري فهو عملي، عمل كاد مثل اللحام والقطع، تنظيف أشياء مثل حالها مثل حال المهن الثانية.
0: جميل. يعني هو في النهاية حتى المسألة ما بس الفكرة ما هي فكرة غوص وبس، يعني أشياء كثيرة تترتب على هذا يعني في الخلف في أمور كثيرة احنا ما نعرف عنها. اليوم انت أكيد يعني راح تعطينا تفاصيل أكثر عن هالموضوع. ممكن احنا نشوف انه يلا ترى بنشوف عندنا مثلا بنطلع تجربة أو رحلة، يعني تجربة غوص، هذا اللي احنا مثل ما ذكرت ممكن نعرفه. إيش اللي احنا ما نعرفه كأشخاص عاديين بسيطين ما عندهم أي فكرة عن الغوص؟
1: تجربة الغوص هي يعتمد على الشخص وعلى حسب هوايته، هل على حبه للبحر. في السابق في كثيرين كانوا يجهلوا تجربة الغوص ويعتبروها كتجربة خطيرة، بس تجربة الغوص ما هي بخطيرة، بالعكس هي شيء ممتع واستكشاف في عالم جميل. البحار والمياه تغطي بما نسبة 71% من كوكبنا، يعني لا زال غامض وأصبحت الحين يعني تجربة الغوص ميسرة. يعني إذا نقارنها نحن بزمان، زمان كان الصعوبة لأنه ما يوجد معانا مراكز الغوص. على حسب ذاكرتي كان فقط يوجد 3 مراكز غوص في عمان، في مسقط، واحد في عمان دايف سنتر أو دي سي، وواحد في بندر الروضة يسمى بلوزون، وواحد في الأنتر كونتيننتال اللي هو دايفيكو. وبالنسبة للي بيع معدات الغوص كان فقط مركز واحد. أما الحين الأمور الحمد لله رب العالمين مسهرة، يعني ميسرة، وكل شيء بمتناول اليد.
0: جميل. يعني قبل حتى على مستوى قصدك مثلا الأجهزة والمعدات كانت مثلا يعني مقصور يعني قليلة أو إنه محدودة مثلا فقط مركز واحد ممكن يبيع؟
1: قليلة جدا.
0: هذا الكلام إحنا نتكلمه قبل كم سنة؟
1: قبل سنة 2000. صح إن كان دورات الغوص كانت رخيصة، ولكن يعني أنت مجبر كان أنك تغوص عن طريق أندية الغوص أو أنك تشتري المعدات من الخارج وتكلفتها أكثر في الشحن وما يشابه ذلك.
0: الغوص بشكل عام يعني أني أنا أتعلم، طيب مكلف الموضوع ولا بسيط؟
1: يعتمد على حسب المنظمات. يعني هو أسعاره أصبح الحين في متناول اليد على حسب المنظمات. بس السؤال قبل على تبدي بالغوص، هل عنده الشخص رغبة وشغف في الغوص؟ هل عنده حب في البحر؟ قبل على يبدأ الغوص هل هو يعرف السباحة؟ هنا يسأل نفسه.
0: ضروري يكون عارف أسبح عشان أقدر أغوص؟
1: ضروري واحد يعرف يسبح، لأنه في اختبار يعني للسباحة العادية مال 200 متر ولو سباحة بسيطة. ليش هذا الاختبار؟ حتى أن بكرة لا سمح الله الواحد صار عنده أي حالة طارئة في وسط البحر يقدر، أو أنه في أي مكان يقدر يسبح وينجو بنفسه. بالنسبة لتجربة الغوص الحين أصبحت سهلة. زمان كان الواحد لابد أنه يدخل في الدورة، وإذا ما عجبته يخسر المبالغ اللي هو دفعها. أما الحين يعني ممكن أنه قبل على يدخل الدورة حتى لو ما يعرف يغوص ممكن أنه يجرب الغوص
0: من باب التجربة فقط،
1: من باب التجربة فقط،
0: ويحدد إذا يريد يكمل
1: إذا راد يكمل هذا حتى يعني ممكن أنه تحسب إله كغوصة هو بدأها قبل. لهسب الحين الأمور ميسرة.
0: طيب المبالغ يعني خلينا نقول اللي تدفعوها علشان معناته أنه لازم نحصل على مثلا تراخيص، أنك أنت مثلا يعني غواص صحيح كابتن؟
1: نعم.
0: فالمبالغ اللي تدفعها مثلا يدفعها الشخص على نفسه على أساس يحصل خلينا نقول ليس المبتدأ،
1: نعم،
0: كم يعني كم راح أتكلف؟ وأريد أعرف من خلالك أيضا على أغلى يعني مبلغ ممكن سواء أنت شخصيا دفعته أو ممكن يوصل أغلى مبلغ كم أنه تدفعها كتدريب أو أنه رخصة معينة في الغوص لازم تأخذها؟
1: بالنسبة للمبتدئ تبدأ أسعاره من 150 إلى 250 ريال على حسب النادي وعلى حسب المنظمة. بالنسبة لأعلى سعر لمراحل نحن الاحترافية نقول يعني مثلا يمكن يوصل لحد 5000. بالنسبة للغوص نحن نتكلم عنه 150 إلى 250 ريال، 65 ريال ينقطع مباشرة إلى منظمة الغوص اللي هي منظمة بادي. في منظمات ثانية اللي هي ناوي أساساي وريب ونوفا سكوبا يمكن يقتطعوا مبلغ بسيط، لكن تدريب بالنسبة للتدريب للغوص يعني المدرب يأخذ في الأخير جزء بسيط من كل هذا تدريب لمدة 4 أيام. يعني هو عمل شاق للمدرب. بالنسبة للشخص اللي يحب يتدرب يكون بالنسبة أسهل له.
0: فالمبلغ مثل ما قلت هو يعني يروح للمنظمة مش إنه فقط للشخص اللي راح يدرب.
1: لا.
0: ولكن يعني إذا بنتحدث على موضوع التدريب الشخصي، يعني أنت تقدر تعطيني تدريب شخصي لكن الاختبار مثلا لازم يكون في
1: من المنظمة. بالنسبة حتى لو تدريب شخصي 65 لازم تنقطع للمنظمة أوتوماتيك. أول قبل على تبدأ ينقطع 75 ريال 65 ريال للمنظمة أوتوماتيك. بعدين عاد المبلغ المتبقي للشخص اللي هو يشتغل في هذا المجال اللي هو المدرب. بعدين هذا المدرب هل عنده قارب بروحه أو أنه يستأجر العدة من نادي الغوص؟ إذا يستأجر العدة من نادي الغوص أيضا هو يدفع جزء من هذا المبلغ لاستئجار العدة. أما إذا كان عنده كل هذه الأشياء أشياء الشخصية بروحه يعني راح يبقى له مبلغ معين.
0: طيب احنا راح نكمل موضوع المبالغ لان الناس عادة تحب تعرف الوظائف خاصة والاشياء هذه يعني كيف دخلها، فيها دخل ما فيها دخل، لكن بعد ما نرجع معاكم مستمعينا من الفاصل ابقوا معنا.
2: صيفكم مع هلا،
3: صيفكم مع هلا على هلا اف ام،
2: صيفكم مع هلا.
4: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: Volkswagen.
5: صيفكم مع هلا.
6: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
5: صيفكم مع هلا.
7: هذه عودة معاكم مستمعينا من جديد في حلقتنا لليوم صيفكم مع هلا. واليوم يعني كذا موضوعنا شيق، الناس اللي يحبوا البحر، اللي يحبوا الرحلات البحرية، اللي خاطرهم انهم يغوصوا يتعلموا الغوص، اللي خاطرهم مثلا يطلعوا ايضا على اماكن انهم يغطسوا فيها. بعدين يعني السلطنة اللهم لك الحمد بسم الله ما شاء الله، يعني عندنا أماكن كابتن عجيبة غريبة كثيرة
8: بالفعل.
7: تبارك الله
8: بالفعل. عمان ما شاء الله على حسب طول السواحل العمانية 3165 كيلو متر مربع، يعني تعتبر ثاني أطول السواحل في الخليج العربي من بعد المملكة العربية السعودية. عندنا من أجمل الشواطئ، من أجمل الخلقان، من أجمل الجزر، يعني يعتبر كأن عمان تعتبر مثل المالديف. لابد من استغلال كل هذه الأماكن، مطلين على بحر عمان، على بحر العرب، على الخليج العربي. بحر عمان مطل على المحيط الهندي، يعني عندنا كل مقومات السياحة البحرية.
7: جميل. والأماكن اللي مثلا خلينا نقول يمكن احنا في فترة من الفترات كابتن ما شاء الله شفنا ان الناس كانت تصور تقريبا اللي هي البحيرات او في القريبة من الدقم، يعني شفنا فيديوهات المياه الوردية واشياء كذا ما شاء الله، يعني ممكن ان احنا ما نشوفها هنا في محيط مثلا مسقط. ايش الاماكن اللي فعلا مميزة او غريبة موجودة، مواقع انت ممكن تنصح فيها ايضا انه احنا نروح ونكتشفها ونشوفها؟
8: هو يعتمد على هل هي مواقع غوص او مواقع استحمام. بالنسبه للمواقع الغوص، افضل المواقع معانا مثل جزر جزر الديمانيات، جزر الحلانيات في المنطقه الجنوبيه، جزيره الفحال، بندر الخيران، يعني كل هذه السواحل يعتبر من افضل اماكن الغوص.
7: الغوص بالنسبه لي اجمل الشواطئ، يعني مكان أنا بروحه شاطئ في السلطنة من ناحية الرمل، غير من ناحية الماء ولون الماء، وين؟
8: جزر الديمانيات. جزر ديمانيات لا زالت هي من أجمل الشواطئ للاستحمام والغطس السطحي ومشاهدة حوت القرش اللي هو يكون متواجد في وقت الصيف دائما.
7: يعني أفضل وقت،
8: أفضل وقت الحين في وقت الصيف، وهي دائما الرياضات البحرية دائما أفضل وقت يكون في وقت الصيف. الواحد يعني يهرب من الحر يروح على الشاطئ، يكون الشاطئ جميل، يروح عن طريق مشاهدة الدلافين، يروح اللي يحب الغطس اللي يحب الغواصة. لذلك يعني عندك مجال كبير في وقت الصيف وين ما تريدي. عمان بالنسبة معانا احنا في عمان يعني باستطاعة الشخص يغوص طول ايام السنة، خصوصا في مسقط وجزء من الشرقية ومسندم وصلالة فقط بعد الخريف، بس لا زالت صلالة أيضا. مثلا عندك جزر الحلانيات من أفضل أماكن الغوص اللي هي تعتبر بكر، قليل من الناس اللي يروحوا يغوصوا فيها، واللي يتواجد فيها الحوت الأحدب العربي، وهذا أعداده بسيطة ما يتعدى 100، ومن النوع المستوطن في البحر العرب وخصوصا في المنطقة في الحلانيات.
7: ما شاء الله. طيب الناس ليش ممكن ما تروح؟ هل صعوبة الوصول مثلا؟
8: صعوبة الوصول جزر العلانيات هي يعني يلك مكان، ممكن ثلاث من مكانين أو ثلاث مكانين، ثلاث أماكن الوصول لها، من حاسك أو من الشويمية، ويحتاج وقت للوصول إليها ويعتمد على حسب حالة البحر.
7: يعني لازم أرتب أنا لهذا الرحلة؟
8: بالفعل لازم، في قوارب خاصة ترتب الرحلة للاستجمام أو للغوص أو للتخييم، لكن فقط بعد موسم الخريف، لأن في موسم الخريف ما يصلح في المنطقة الجنوبية بالنفس كامل، ما يعني صعب صعب ارتياد البحر. يعني في وقت الخريف معانا، ما احنا معانا في الصيف هنا الحين أجمل وقت في مسقط ومسندم.
7: مسقط ومسندم إذن الأماكن اللي تنصح إنه إحنا نستمتع فيها بكل يعني بالرحلات البحرية وبكل الأنشطة البحرية، سواء من غوص غطس، هذا كله يعني مثل ما قلت هذه الفترة اللي هي فترة الصيف.
8: فترة طيب الصيف.
7: يمكن الناس بالعادة تسمع عن الديمانيات، تمام، هل في مواقع ثانية ممكن يعني غير مثلا الديمانيات الناس بعدها ما ركزت عليها أو ما راحت شافتها؟ يعني إحنا عبر الإنترنت أحيانا نشوف في أشياء تطلع مثلا ونستغرب أنه مكتوب مثلا سلطنة عمان، نكون إحنا أصلا أهل البلد ما شفناها ما رحناها. أتذكر مرة شفنا تقريبا يمكن على طريق الشرقية في منطقة أو في شاطئ الرمل فيه أبيض،
8: ما عارف موجود في قريات الشاطئ الأبيض. بالفعل في قريات هيوجد هذا الشاطئ، وشاطئ جميل للتخييم والاستحمام. في راس الحد أيضا شاطئ جميل، راس الجنز شاطئ جميل عند جزيرة مصيرة، كل هذه الشواطئ جميلة للاسترخاء، وأيضا يوجد فيها من أكبر أنواع السلاحف. مثلا عند جزيرة مصيرة تعتبر فيها من أكبر مثل السلحفاء الخضراء والسحباب، في يوجد تقريبا 5 أنواع من السلاحف في جزيرة مصيرة، راس الحد وراس الجنز.
7: يعني بالنهاية مش كل الأماكن أنا أقدر أنزل أغوص فيها، لازم يعني أختار المكان اللي أنا حاب أني مثلا أغوص، فلازم أحدد يعني مكان فعلا أقدر مثلا أغوص فيه، ولا عادي على أي
8: على أي مكان قبلي، على أي مكان، في جبال، في شعب مرجانية، في صخور، هنا تتواجد الأسماك والأحياء الكائنات المائية.
7: أجمل مكان أنت غصت فيه شخصيا في سلطنة عمان، بعدين بروح معك على ما شاء الله أنت غاطس أيضا خارج السلطنة في أماكن كثيرة.
8: أفضل مكان إذا نتكلم قبل 15-20 سنة كان جزر الديمانيات، كان يعتبر من أفضل أماكن الغوص، بس الحين بسبب كثرة الغواصين والتغيرات اللي أصبحت الحين يعتبر يعني هو أفضل مكان للغطس. المكان الثاني اللي خارج مسقط جزر الحلانيات، من أفضل أماكن الغوص في عمان، بعدين اللي هو جزيرة الفحل في مسقط، هذه الأماكن يعني أنصح أن الواحد يرتادها وهي أفضل أماكن بالفعل.
7: جميل. بالنسبة لي خارج السلطنة ما شاء الله في أماكن كثيرة أنت غصت فيها تحديدا كابتن، سواء في المملكة العربية السعودية، في بريطانيا، إسبانيا، يعني أنا على حسب ما شفت بالسيفي ما شاء الله أماكن كثيرة
8: بالفعل.
7: بالنسبة لك وين كان الأجمل والأقرب؟
8: عمان، الوطن دائما هو الأجمل والأقرب.
7: الله.
8: ليش يعني ما مدحن فيه؟ لا، لكن هذه هي الحقيقة. يعني لا زالت عمان بالنسبة للرياضات البحرية والغوص لا زالت تعتبر أرض خصبة بعكس الدول الثانية. يعني مثلا عندك مصر، أندونيسيا، المالديف، كثر السياح وكثر الغواصين أخلوا في البيئة البحرية، بس إحنا معانا لا زالت منطقة خصبة وبكر ومن أفضل أماكن الغوص اللي غير مستغلة لحد الحين.
7: ما تلاحظ أنه مثلا يعني ممكن إحنا كأسر أيضا مثلا عمانية عادة لما نسافر للخارج نحب أن نخوض هذه التجارب، نجرب الغوص، الغطس، يعني في الرحلات البحرية، يعني على حسب البلدان اللي ممكن نسافر لها، بس يعني ممكن على مستوى السلطنة أو في البلد نفسه شوية يعني تلقاهم ما أنهم ما عندهم رغبة مثلا هذه الرحلات، يفضلوا أنهم يعني يطلعوها لما يكونوا في السفر في الخارج. إيش رأيك هذا الموضوع؟
8: والله هو يعتمد على حسب الأشخاص، على حسب المعاملة، على حسب الخدمة اللي تلقاها، كل شيء يعني له حساباته. يمكن نحن بعدنا لازلنا بعيد عن الدول المتقدمة في هذا المجال. بالنسبة لعمان على كثر الشواطئ اللي فينا، على مقا على جمالها، على الطبيعة، بس لا زالت تنقصها الترويج السياحي بشكل عام
7: للرحلات البحرية،
8: للرحلات البحرية
7: والرياضات البحرية.
8: الرياضات البحرية بشكل عام للأسف الشديد ينقصها في الترويج السياحي. أنا على حسب اللي بعرف أنه السلطنة تشارك في النسبة لبعض المعارض في الخارج، لكن اللي يمثل السلطنة يمكن نادي أو ناديين غوص فقط، واحد من مسندم وواحد من مسقط. إذن السؤال وين أندية الغوص الثانية وليش ما تشارك في مثل هذه الملتقيات؟ ليش ما يعني ليش ما إذا ما يخصصوا لهم ركن للمشاركة والتعريف عن الرياضات البحرية في السلطنة؟ الترويج يلو الدور أساسي في السياحة، وهذا اللي ينقصنا احنا للاسف الشديد.
7: فتحس انه في يعني مجموعه كبيره الان دخلت في هذا المجال، مجال خلينا نقول السياحه البحريه، تمام. ويمكن احنا نلاحظ ايضا يعني مجموعه من الشركات الان ممكن نتابعهم مثلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طيب، ف أنا ما أعرف إذا هم يعني هل هم يعملوا بشكل شخصي أو إنه كشركات مثلا خاصة، إنه مثلا عندهم قواربهم فممكن ينظموا مثلا رحلات، أو لازم يكونوا تابعين يعني تحت يعني مظلة معينة، تحت مظلة مثلا وزارة التراث والسياحة، أو إنه يعني ما أعرف كيف الآلية اللي ممكن يشتغلوا فيها. لكن نلاحظ إنه ما شاء الله في شركات طالعة، يعني على حسب ان احنا نشوف على مواقع التواصل.
8: لا، هي في شركات كثيرة في السياحة البحرية، وشركات خاصة وشركات أهلية وشركات يعني متنوعة. في بعض مهام لأهل السلطنة لأشخاص عمانيين، وفي بعض منها لوافدين، يعني في مجموعة كبيرة من الشركات.
7: لكن زمان ما كنا نشوف وافدين في هذا يعني في هذا خلنا نقول السياحة تقريبا، يعني الأغلب كنا نشوفهم ما شاء الله يعني شباب عمانيين شغالين. فهل دخلوا الآن يعني دخلوا بأفكار جديدة مثلا، أو إيش يعني كيف دخلوا السوق مع العمانيين برايك؟
8: الأغلبية هي للعمالة الوافدة،
7: يعني كأجهزة مثلا، معدات،
8: كمعدات وكأجهزة وامتلاكهم للأنشطة، 75% اللي هم الوافدين، عدد بسيط من العمانيين اللي يملكوا أندية الغوص وقوارب الغوص، عدد بسيط جدا.
7: طيب إيش سبب برأيك إنه العدد مثلا بسيط من ناحية مثلا إنه يكون العمانيين أو الشباب العمانيين هم يعني ماسكين، رغم إن إحنا ممكن يعني نلاحظ إن هم موجودين كأنه مثلا اللي بيكون كالمرشد اللي موجود مثلا في القارب أو المساعد أو اللي راح مثلا يطلع هذه العائلة عبر الألعاب الرياضية اللي يسووها مثلا البحرية اللي داخل، يعني بعد ما تطلع العائلة خلنا نقول أو الجروب اللي يكون طالع هذا رحلة، إنه نشوف فيه مرشدين وشباب عمانيين موجودين، فليش ما يكونوا هم أيضا، يعني إيش اللي يخليهم إنه ما يكونوا هم أصحاب هذه الشركات؟
8: يمكن الشيء المادي، الإمكانيات، يمكن بعض منهم ما عندهم إمكانيات إنه يفتتحوا نادي غوص أو إنه يفتتحوا يشتروا قارب أو أشياء من هذا، لسبب هم عندهم إمكانيات بسيطة جدا وأشغال، يعني اللي تعطى لهم أشغال بسيطة. كمدربين الغوص معانا احنا في عمان يمكن عددهم بسيط جدا مقارنة بالأجانب، كمثلا كقبطان قارب عددهم قليل العمانيين مقارنة بالأجانب الوافدين. للأسف الشديد انفتح باب وما يعني ما بعرف متى راح يغلق هذا الباب ويعطي الفرصة للمواطن العماني لإدارة مثل هذه المشاريع.
7: هي بالنهاية مشاريع مربحة فيها دخل كبير كابتن؟
8: بالفعل هي هي مربحة جدا جدا ودخلها كبير، إذا يعني إذا ما دخلها كبير ما في أي حد ممكن أنه يغامر ويجي يفتح لك نادي غوص أو أنه مركز غوص أو يستثمر قارب ويكون فيها يعني كل هذه الأنواع من السياحة.
7: ولكن رأس مال أيضا يحتاج،
8: رأس المال يعتمد على حسب رأس المال، في كثير من الأشخاص اللي هم ينقصهم رأس المال
7: ويحتاج له رأس مال كبير،
8: يحتاج له رأس مال كبير.
7: ولكن اللي موجودين مثلا حاليا اللي ممكن نشوفهم اللي ينظمون لك هذه رحلات الغروب ولا مشاهدة مثلا الدلافين، يعني الشباب اللي عندهم القوارب ينظموا هذه الرحلات، مجدي الموضوع يدخلوا مبالغ خلينا نقول من خلال هذه الرحلات؟
8: يعتمد على حسب المكان، يعني مثلا عندنا على حسب الم... أضرب لك مثال مشروع الموج عندهم أسعار ثابتة، يعني لكل شخص يدفع هذا السعر.
7: يمكن هذا لأنه تابع لمؤسسة مثلاً.
8: إلا القوارب كلها قوارب خاصة ومراكز خاصة، بس عندهم أسعار ثابتة يعني ما في تلاعب في الأسواق. أما في بندر الروضة للأسف الشديد الأسعار يعني مثل سوق السمك، يعني مثل نمثله آسف على هذا المصطلح، يعني الأسعار من زمان كانت على 15 ريال إلى 10 ريالات، الحين أصبح لقيمة ريالين 3 ريال.
7: اللي هو هذا يكون سعر إيش، الرحلة الوحدة ولا الشخص؟
8: سعر الرحلة للشخص، يعني ما يكون مجدي للأسف الشديد، ما مجدي للقارب أنه يروح يشيل له 4 أنفار 3 أنفار 4 أنفار بعشر ريالات أروح لمدة ساعتين وأرجع،
7: ما يغطي التكلفة؟
8: ما بيغطي التكلفة، ما يغطي التكلفة أبدا. يمكن القوارب الكبيرة جدا والسفن الخشبية ممكن، لكن القوارب الثانية ما ممكن أنها تغطي التكلفة. بالنسبة للقوارب الخاصة اللي هو اللي ما موجودة داخل الأندية، ما موجودة في بندر روضة، ما موجودة مثلا في مشروع الموج، ما موجودة في السيفة، مثلا عندك في على بندر الخيران على الشواطئ، يمكن تكون مربحة لهم لأن هم ما بيدفعوا أي تكاليف لوقوف القوارب، هذه المجموعة تكون مربحة لهم
7: اللي هم في بندر خيران.
8: قصر. بندر الخيران وأي قارب خاص خارج الموانئ.
7: وعادة هم يكونوا أهالي المنطقة تابع، يعني هذه القوارب تابعة لهم هم ولا لا؟ أنت مثلا كشخص من مسقط ممكن تحط قاربك هنا؟
8: ممكن نحط قارب، يعني لازم يتفاهم مع الأهالي ومسموح له يحط القاربه إذا كان من أهل مسقط، ما في أي مشكلة.
7: بس عادة ممكن يكون اللي هناك موجودين أساسا مثلا أهالي المنطقة فهم اللي ينظموا مثلا هذه الرحلات أو يشلوا السياح، لأن نعرف أن هذه أماكن ما شاء الله فيها الكثير من السياح.
8: هي الأولوية إلهم، يعني في الأساس الأولية إلهم، ولا بد أن نحترمهم ونحترم المكان اللي احنا فيه ونقدر هذا اللي هم اللي يسويوه، لانه هذا هو مصدر رزقهم. اذا انا من خارج المنطقه وجيت ووديت يعني عندي امكانيات وزاحمتهم، يعني انا اقطع رزق كم اسره. لابد ان نعرف انه كل حد بارزاقه، ولكن في شيء ابدا من الشيء الثاني، هم ابدا، هم مولدوا في هذيك المنطقه، هم اهل بحر، رزقهم على الصيد والسياحه. اذا انا زاحمتهم خلاص راح يكون في اختلال في التوازن.
7: صحيح. طيب يعني كابتن، ما اعرف الى اي مدى مثلا كيف انا ايضا كعائله احب اني انا احجز مثلا رحله بحريه مع عائلتي، بحيث ان مثلا نطلع هذه الرحله نشوف مثلا فيها مثل ما قلنا الدلافين، نشوف فيها الغروب، ممكن ايضا يعني انه نعمل رياضات بحريه وخلال هذه الرحله اللي طيب انا كيف احس نفسي اني انا ما خدعوني المكتب اللي انا تعاملت مثلا معه؟ انت تقول احيانا في اماكن خلاص سعر ثابت انت تعرفه، فانا اعرف انه مثلا كم. طيب انا بروح مثلا في مكان ثاني، ما راح يعني تحديدا نذكر وين، بس مثلا ممكن اروح في مكان ثاني في رحلات بحريه واحجز، كيف انا اعرف اني انا ما غشوني بعد؟
8: لازم اسال اكثر من مكتب، لازم اسال اكثر من مكتب، اكثر من شخص، يعني اكثر لهذا السبب يكون افضل الواحد انه ما يقع في اي خليعه.
7: انا كانت عندي تجربه ابدا ما حلوه مره، يعني مع هذا يعني طلعنا في رحله وحركوا القارب شويه، وبعدين تعرف هم يعطونك مثلا انه هذا الرحله ساعه مثلا، عرفت، وخلص عليه ما اعرف الديزل ولا ايش، وراح ودانا يبي يعبي ما اعرف الديزل. طيب هذا هو من وقتنا الحين، عرفت. ففي اشياء يعني بعد كابتن يعني المفروض شويه يركزوا ايضا يعني فيها. طيب انا مش ذنبي تشلني توديني تعبي الديزل. فمواقف كثيره اكيد يعني تحصل، والمستمعين اكيد صاير معاهم مواقف، وانت شخصيا اكيد يعني صادفت العديد من المواقف والقصص. احنا نريد نسمع قصص لكن بعد الفاصل.
5: صيفكم مع هلا،
6: صيفكم مع هلا على

0: أريد طور عالم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب لعبكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: عندك شنو؟

0: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: ليش تدفع وانت تقدر تحصلها بالمجان؟ قدم طلبك للحصول على بطاقة بنك مسقط وشكرا مسبقة الدفع من خلال تطبيق بنك مسقط بدون رسوم إصدار، واستمتع بمزايا إضافية على مشترياتك اليومية. يسري العرض لغاية 31 من يوليو 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: أوه خسرنا، يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون. فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط للرذاذ المتقطع. سحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تدفق السحب العالية وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية والوسطى.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
7: بل ياكم تراهم بر طم.
8: يا ربي هالسيطرة الحر زايد. نعم إنه الوهيب قيمه حر، والجو يا لطيف
9: وحرارة 50.
10: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
11: وحكم مواضيع
12: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
13: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع وفاء البلوشي على هلا اف ام.
14: صيفكم مع هلا.
15: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: صل الكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: صيفكم مع هلا على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.

يعني أنا أحاول قد ما أقدر أني أخذ يعني أستفيد من المعلومات أكيد الكثيرة مع أضيف حلقتنا اليوم الكابتن أحمد طبعا, وهو ما مقصر معانا بصراحة, الكابتن أحمد بن علي السيابي مدرب غوص سكوبا, فأخذ معاه شوية يعني معلومات وأفكار, واللي يحب طبعا وله رغبة خلنا نقول

0: شفت أشياء جميلة، ما طلع لك، ما صدت مثلا إيش يقولوا، ما حصلت دانة شيء لولو كذا طايحة على جنب وانت تغوص؟
1: لا لحد الحين ما حصلت للأسف الشديد.
0: ما حصلت شيء ثمين وانت تغوص في الأعماق كذا يعني، ها مثلا 10 جرامات ذهب طايحين بالغلط. يعني نعرف احنا احيانا في مثلا يقول لك في شحنات مثلا بالنسبة للسفر اللي تنقل بضائع اشياء، في اشياء احيانا بالغلط تطيح، عرفت؟ وفي اشياء احنا نشوفها يعني توصل حتى لين السيف. اتذكر مرة كنا شايفين كذا يعني كرتون تليفون وما ادري ايش كذا، وعاد خلاص منتهي طبعا، هو ما عرف من اي شحنة طايح وكان ما يندر كم سنة لين ما وصل لين عند السيف. فاقصد ما شفت اشياء غريبة في هذه السنوات.
1: التلفونات نحصلها كثير في البحر، نحصل كثير كاميرات، اشياء شخصية مثلا ساعات في بعض الاحيان، يعني اشياء العادية، ما هي الاشياء الثمينة. لكن كذهب وغيره للأسف لحد الحين لا.
0: يعني احنا مثل ما كنا نشوف من يوم صغار كذا، يعني هذاك الصندوق اللي يكون تحت في الأعماق وجنبه المرجان والأشياء هذه وكلها كذا ذهب ما ذهب، هذاك الرسمة اللي كنا نشوفها في التلفزيون في أيام الكرتون ما في،
1: هذه هي من الأساطير ومن الأحلام. يعني يمكن كانت زمان، لكن على كثر الغواصين وعلى كثر هذه الأشياء من الصعب رؤية هذه الأشياء للأسف الشديد. وفي ناس متخصصة في هذا المجال اللي هم يسموا صيادي الكنوز، عندهم أجهزة يتبعوا هذه الأشياء، يسافروا من دولة إلى دولة يحصلوا على هذه الأشياء
0: ويبحثوا عنها،
1: يبحثوا عنها لأنهم هم
0: تخصصهم
1: صيادين كنوز، تريجر هانترز. وممكن أنهم بعدهم يدوروا على السفن الغارقة القديمة ويشلوا المقتنيات منها. هذه مجموعة لا زالت موجودة وتسافر من دولة إلى دولة، وعندها إلمام كبير بالمواقع، وعندها إلمام كبير تدخل في الأرشفة تدور وتبحث. هي نفس السالفة اللي هم موجودين على البر وموجودين على اليابسة على البحر في كل مكان
0: ما شاء الله. طيب على مستوى أيضا يعني زملائك أصدقائك الغواصين الثانيين وكذا، أو اللي أيضا ينظموا مثلا رحلات أو يطلعوا، ما صادفوا كذا أشياء غريبة أنه مثلا حصلوها في رحلات الغوص وكذا؟ ما سمعت عن
1: ما حد؟ في أحد منهم ذكر، يمكن كل واحد عنده أسراره الخاصة.
0: إنزين ما حد فيكم صاد حوت شيء طلع عنبر؟ ما أدري.
1: الحوت ما بينصاد أصلا، والعنبر هي مرات بالصدفة يكتشف، اللي يلو نصيب ويلو حظ يحصله، إذا ما يحصله في البحر يحصله على البر.
0: رزقه
1: بالفعل، هذا رزقه.
0: يعني احنا نتذكر انه يعني السنوات الماضية كم من مرة كنا نلاحظ يقولك صوب سداب ولا وين في صيادين حصلوا، سبحان الله.
1: هذا رزقه، يطلع أنه رزق بالله سبحانه وتعالى، وله مكتوب له
0: والنعم بالله أكيد. فإحنا أيضا كنا نتكلم عن موضوع أنه يعني كيف كابتن يعني التسعيرة اللي ممكن أحس أنه فعلا مناسبة إذا بغيت أني أنا أطلع. أنت قلت لي في فرق لما أنا أريد أطلع رحلة بحرية كعائلة، أني هذا القارب يكون محجوز لي أنا شخصيا مثلا، وإذا كنت طالعة مثلا في رحلة جماعية، فعادة الأسعار كم ممكن يعني تتراوح؟
1: في تفاوت في الأسعار وعلى نوع الرحلة، هل هي رحلة مشاهدة الدلافين فقط ولا رحلة مشاهدة الدلافين مع السباحة؟ تتراوح بالنسبة للمبالغ، بالنسبة للرحلات الخاصة من 100 إلى 150 ريال، وبالنسبة للرحلات المشتركة من 10 إلى 15 ريال.
0: طيب أنا لما أحجز القارب الخاص، طيب البرايفت بوت هذا مثل ما قلت، فمعناته أني أنا مثلا بيكون عادة عندي توقيت مثلا معين، ولا يعني كيف تكون مثلا يعني الآلية مثل ما قلت إذا شخص، ولا إن شاء الله أجيب معي 10 خلاص هو على حسابي؟
1: بالفعل هو يحدد الوقت مسبقا، من يبدأ من انطلاق القارب من الميناء والمكان اللي فيه لحد ما تنتهي الوقت.

0: المحدد اللي بين الاتفاق على حسب الاتفاق. يعني بعض منهم بده يقول لك المدة ساعتين، بالنسبة للقوارب المشتركة أغلبها تروح مع الساعة 8 ويرجع ساعة 10، والثاني مرحلة الثانية تروح ساعة 10 ترجع ساعة 12 وبعدين 12، ويعتمد. بالنسبة للقوارب الخاصة أعتقد وقت ما تتحدد الوقت المناسب اللي بين الطرفين، وبعدين يعتمد. نحن نتكلم الحين هنا على قوارب النزهة، قوارب مشاهدة الدلافين، على قوارب السباحة، قوارب الغوص تختلف بالنسبة اللي رايح للنزهة، يختلف بالنسبة اللي رايح للغواصة، يختلف. أغلب بالنسبة لرحلات الغوص هي أسعارهم تقريبا تعتمد هل هي مع العدة بدون العدة، عندك شهادة رخصة غوص ما عندك شهادة رخصة الغوص. قوارب النزهة تختلف عن قوارب الغوص، رحلات الغوص تختلف، رحلات النزهة تختلف. لا بد أن نحدد قبل ويش بالضبط نريده.
1: طيب أنا كيف مثلا يعني الحين خلينا نقول إذا بغيت أنه فعلا أطلع يعني أجرب الغوص، طيب أنا لا خبرة ولا مبتدئة ولا مثل ما يقولوا تراخيص ولا لايسنس ولا أي شيء، بس مجرد من باب السياحة والترفيه أحب أني أنا أجرب الغوص، إيش النقاط المهمة اللي المفروض أنا أركز عليها كشخص حاب أنه يخوض هذه التجربة؟ إيش ممكن تقدم لي من بعض المعلومات الأساسية اللي لازم تكون عندي سواء في السلطنة أو كمسافرين خارج السلطنة وحبين؟ فالمفروض أن الأهالي على إيش تركز، أو الشخص نفسه اللي بيجرب
0: على شغف الشخص. إذا الشخص في البداية عنده حب تجربة هذه الهواية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لابد أن يكون لايق بدنيا، ما عنده أي نوع من الخوف أو الفوبيا أو أي من الأمراض المزمنة واللي خطيرة على الشخص. يعني في بعض منهم عندهم ضيق نفس، أشياء كثيرة ما ممكن أن توديه للغوص إذا كان يعني تجي هذه الحالة في أي لحظة أنا ما بقدر أنزله في البحر لأن هذه فيها مغامرة. اللي عنده فوبيا، اللي بعض منهم عندهم فوبيا من يعني من المواقف اللي صارت معاي، في حد يريد يعلم أولاد الغوص، في استمارة نمليها، كتبوا كل الأشياء مليها استمارة. رحنا في الأول يوم للغوص، وللأسف الشديد الأشخاص كان عندهم فوبيا، ما يحب الأسماك، خوف من الأسماك، خوف من الرمل، خوف من الشعب المرجانية. يعني كما هذا الشخص أنا كيف أقدر أعلم الغوص إذا عنده فوبيا من كل هذه الأشخاص؟ إذا في البداية أنت ليش تجي تتعلم الغوص؟ ليش ما تكون صريح في البداية وقول أنا عندي هذه الأمراض، هذه الأشياء، هذه الأشياء، حتى أنا أقيم الوضع وأقول لك ممكن أنك تخوض هذه التجربة ولا لا. بالنسبة اللي يحب يقرب تجربة الغوص فهي عادية، يعني إذا كان ما يحب يخوض في الدورة بالنفس ما في أي شيء، ما في أي اشتراطات، ما في أي التزامات. حتى يعني لو ما يعرف يسبح، بس نعطيه نبذة بسيطة عن الأجهزة ونساعده في النزول ونخبره كيف الأشياء اللي يسويها، ويكون معاه مدرب قريب منه في حالة إذا صار أي شيء، بحيث أنه ما يتعدى العمق على 12 متر، يعتمد على سن الشخص، مهم أنه ما يتعدى عن 12 متر.
1: طيب هل في فعلا أهالي ممكن يعني تلزم، يعني بتجيب لك مثلا عيالها مايل، لا أنه هو كولي أمر هو حاب أنا أريده يتعلم يصير غواص؟
0: للأسف الشديد فيه كثير، صادفنا كثير من هذه.
1: وكيف تقدر أنت كمدرب تتعامل مع هذه الحالة أصلا؟ يعني هو ما يبلك يا بالغصب، وهو مثل ما قلت ممكن عنده فوبيا من الماء نفسه، عنده فوبيا أنه هو مثلا ينزل، فالولي الأمر ممكن في باله أنا أريد أكسر هذا الخوف اللي فيه فبخليه غصب أنه هو يروح.
0: هذا يحتاج له صبر وخبرة. يعني في بعض منهم يعني ممكن أنه مع الاستمرار والصبر والخبرة يمكن تروح منه هذه الأشياء، بعض منهم لا. بس لذلك يعني ممكن أن أعطيه الواحد فترات معينة والصبر لمدة معينة، إذا قدرت أغير الوضع فممكن نستمر، وإذا ما قدرت بقول له يعني آسف ما بنقدر الوضع الصعب. في البداية ما نريد نقتر خاطر أي شخص، إحنا نحب الشخص نحببه في رياضات البحرية وفي الغوص وهذه الأشياء. لهذا السبب ما نقدر نقول أي شخص كلمة لا أبدا. استمارة إذا ولي الأمر أو الشخص ملاها وكتب أنه ما عنده أي شيء، أي مرض أو شيء، أنا ما بقدر أمنعه عن الغوص، لأني أنا أيضا محاسب من منظمة الغوص إذا منعته. يعني أي شيء ما بيعرفه أنا لازم أشرح له إياه.
1: طيب ممكن ولي الأمر ما بيكتب، بيتكتم أنه هو
0: إذا تكتم هو يتحمل المسؤولية. أنا أقيم الوضع، بس إذا شفته يعني الوضع ما مناسب بقول له لابد، أقول له لابد أن تودي هذا بابنك لفحص طبي، تجيب لي شهادة طبية وبعدين نكمل باقي الإجراءات. إذا ما رضى بقول له أنا أعذرني، وكل واحد يروح في سبيل حاله.
1: يعني عادة مثلا أصلا هي كم عدد الحصص اللي ممكن يحتاجها علشان يعني كمبتدأ مثلا؟ هل هي تكون يعني أسبوعية، شهرية؟ كم عدد الحصص اللي ممكن يأخذها؟
0: 4 أيام كافية. 4 أيام كمبتدي مرحلة أولى في الغوص كافية. المرحلة أول يوم يعني نظري باستطاعته أنه في البيت في اللابتوب في الهاتف ماله يشوف على الدروس ويحل الأسئلة ويحل الاختبارات ويشوف على الفيديو. ثاني مرحلة يكون هو يتعلمه عن الأجهزة في حوض السباحة، نعلمه على الأجهزة كيف استعمالها مسمياتها، بعدين نبدأ التدريب في حوض السباحة. وإذا كان ما في حوض السباحة نشوف شاطئ مغلق ما يعني نفسه مثل حوض السباحة، بحيث أنه يكون تدريب مكثف لمدة 4 إلى 5 إلى 6 ساعات. اليوم الثالث يكون حصتين في البحر لعمق 12 متر. اليوم الرابع يكون آخر حصتين في البحر لعمق من 15 إلى 18 متر، ويعتمد على حسب المنظمة. يعني كل اللي يحتاجه اللي يريد يخوض هذه التجربة هذه الدورة 4 أيام فقط، وهو حر يختار الأيام اللي هو تناسبه. يعني أنا ما نقدر، نحن كمدربين ما نقدر نلزم أي شخص متى يجي ولا متى يروح، نقول له فقط أنت اختار الأيام وأنا أنتظرك وخط هذا كل الأشياء.
1: وعادة الحسبة يعني تكون على حسب يعني كل حصة، يعني أنا أقدر أدفع على كل حصة مثلا راح أخذها، أم أنه هي الدفعة راح تكون مقدمة وكاملة وخلاص بالنسبة لي
0: على حسب الدفع. الاتفاق في بعض الأشخاص يعني ممكن أن نثقه ما بأخذ منه أي شيء، ومن بعد ما يخلص الدورة يدفع المبلغ. وفي بعض الأشخاص ممكن يدفع لك نصف المبلغ. لأن ليش نصف المبلغ؟ 65 ريال مثلا مباشرة تروح تنقطع من حسابي لمنظمة الغوص، وبعدين يفضل أن نأخذ منه مبلغ ولو شيء بسيط، حتى أنه ويش نلزمه الشخص أنه يجي يتدرب. إذا ما دفع هو يظل أنه يأجل الأيام، كل يوم يقول لك أنا أجي بكرة، تجي بكرة يقول لك أنا ما بقدر، بعد أسبوع، بعد أسبوع ما بقدر، بعد شهر، ويظل هذا ويخليك أنت مرتبطة ما تقدري تسوي جداول لأشخاص ثانيين. لذلك يفضل أن نأخذ منه ولو مبلغ بسيط حتى أنه نخليه يبدأ في الدورة.
1: في ناس ممكن تدفع بعدين أصلاً ما تيجي. يعني مثلاً صارت معك إنه في حد يعني متحمس ويدخل ويسجل، فجأة تلقاه يغير رأيه، وأيضا يعني أنت تحاول تكلمه يقول لك اليوم بكرة اليوم بكرة، وبروحه يسحب على سالفه ولا أصلا بينشد عن الرسوم اللي دفعها.
0: لهذا السبب نحن في البداية لازم نخير الشخص، هل يريد يبدأ بالدورة أو اللي يريد يقرب الغوص. زمان كان يعني في كان يدخل الدورة يدفع المبلغ كامل، بعدين إذا ما قدر يكمل الدورة أو ما حب رياضة الغوص ما ترجع له مبلغه أبدا. بعدين صار تغير في النظام من المنظمة بالنفس، استحدثوا اللي هو ديسكفر سكوبا دايفين، يعني تجربة الغوص. لهذا السبب نحن نقول حال الشخص قبل على تندفع تعال وقرب الغوص. مثلا أنت بدل ما تدفع 250 ريال ادفع الحين 40 ريال قرب الغوص المرة واحدة، إذا عجبك
1: كمل
0: وهذا المبلغ ينخصم من المبلغ الإجمالي اللي أنت راح تدفعه بعدين. لذلك إحنا الأفضل أن الشخص إذا ما متأكد يقرب الغوص كتجربة، وهي أفضل إله وأفضل للمدرب.
1: جميل جدا. وممكن انت في بدايه الحلقه ايضا ذكرت كابتن انه احيانا يكون في كانه حصه غوص مثلا مجانيه او تجريبيه، قصدك كانت انه تجريبيه تكون على اساس انه هو يقدر يقيس الامور، ما عادت مثلا الامور نفس اول خلاص انت حجزت فالزاميه.
0: هي نفس الغوص التجريبيه، هي نفس اللي نسميها ديسكفر سكوبا دايفنج، هي نفسها الحصه. ويكون فقط فيها اشياء بسيطه، معلومات بسيطه جدا اللي نخبره عنها وش اللي يسويها.
1: الحين انا دخلت خلينا نقول وخذيت اللي هي رخصه المبتدئين، مهم كابتن ان تكون عندي اجهزتي انا الخاصه مثلا، يعني لازم معدات تكون لي انا يعني ان اشتريها وتكون موجوده عندي، ولا لا المساله يعني تعتمد على حسب مثلا متى ما هو يطلع يغوص، فيعني يرجع للمركز او المكان اللي يعني تكون عمليه انه ياجر الاغراض، او كيف الاليه بالضبط؟
0: برايي الشخصي يعتمد على حسب الشخص. اذا هذا الشخص يحب هوايه الغوص ويحب يغوص تقريبا اسبوعيا او شهريا، أنا أفضل أنه يشتري عدة الغوص بنفسه. هي عدة الغوص اللي هي السترة والزعانف واللباس والنظارة فقط، بدون الاسطوانات، بدون الأوزان. الاسطوانات والأوزان دائما توفر عن طريق الأندية الغوص والمراكز، لأنه إذا ما اشترى هذه الأغراض يروح كل مرة يروح يغوص مع أي نادي غوص مع أي مركز غوص، هو يدفع إيجارها. فإذا كانت الغوصتين على مثلا نحن نقول 60 ريال، 20 ريال إيجار هذا العدة اللي هو مستخدمينها، يعني العدة ما معطيها بلاش، هي محسوبة من قيمة الغوصة. لذلك إذا كان هو عنده شغف وإلمام ويحب يغوص شهريا، الأفضل أنه يشتري عدة الغوص ماله ويخليها، إذا يستخدمها لسنة سنتين 3 سنين، إذا ما حبها يريد يتخلص منها لا زال يقدر يبيعها بنص المبلغ. يعني هو في هذه الحالة في كل الحالات هو ربحان.
1: ربحان فعلا. أغلى شيء في عدة الغوص من ناحية يعني سواء مثلا اللبسة أو الأجهزة وكذا، يعني أغلى قطعة هي إيش؟ أي واحدة؟
0: هو في الغوص ما في الوقت الحاضر في تفاوت في الأسعار. زمان أقل شيء عدة الغوص تكلفك 600 إلى 800 ريال، أقل شيء. في الوقت الحاضر لأنه كان في كل المستحوذات شركة شركتين على أدوات الغوص، الحين عندك أكثر من 20 شركة، البراندات موجودة، الأسعار متفاوتة، يعني ممكن أنك تأخذ عدة الغوص كاملة يمكن 200 إلى 300 ريال إلى 400 ريال، بالكثير 400 ريال. شوف الفرق بين زمان من 600-800 إلى الحين من 200 إلى 400 ريال. أغلى قطعة دائما أن نحن نقول أن أغلى قطعة يعتبر على حسب الشخص ويش يحتاج من النوعية. عندك اللي بين القطعة واحدة فقط قطعة 200 ريال، وفي قطعة ثانية في براند ثاني على 100 ريال، أنت ويش اللي تحبيه بالنفس، يعتمد على الشخص اللي يحبه.
1: طيب وجود أيضا أشياء مقلدة، وحين ما شاء الله الطلبات كلها أونلاين وكذا، مثلا عندك يعني مواقع معينة تجيب أشياء مثلا بأسعار رخيصة جدا، فهل مثلا المعدات اللي يعني ما تكون مثلا براند أو ماركة معينة، أني أجيب يعني أخذ شيء مقلد سعر بالنسبة لي أقل، يأثر على يعني علي أنا ويأثر في الغوصة، ولا ما له علاقة يعني يمشي؟
0: يعتمد على الشخص وإيش يحتاج بعده، هل يحتاج بالمؤت البطيء ولا أنه يستمر. بالنسبة للمعدات المقلدة للأسف الشديد ما أنصح لأي شخص أنه يأخذها، لأنه كلك في الغوص حياتك تعتمد على شيئين، على المنظم وعلى السترة، على السترة وعلى سلندر الهواء. أي واحد منهم هذه الثلاثة في أي خلل راح يأثر عليك. النظارة ما في أي مشكلة، اللبسة ما في أي مشكلة، زعانف ما في أي مشكلة، لكن بالنسبة لمنظم الغوص هو كل اللي يربط حياتك مع السلندر. لذلك أنا ما بنصح أنه أي شخص يأخذ النوعية الرديئة أو النوعية اللي هي ما معروفة في السوق بالمرة. الحين الأسعار في متناول اليد، يعني حتى البراندات الكبيرة أسعارها مقبولة مقارنة بزمان. يعني مثل نحن أضرب لك مثال، زمان أول ما بدأ الهاتف النقال بدأ شنطة كبيرة إذا تذكريه، ويعني كان نوع من الموضة ويأخذوا عدد بسيطة، سعرة كان قيمته 1000 ريال، بينما في الوقت الحاضر أصبح قطعة صغيرة سعرها ما يتعدى 100 ريال. هنا أدوات الغوص نفس الطريقة، أصبحت زمان كانت غالية، الحين أصبحت رخيصة جدا وفي متناول اليد. لذلك الأفضل أن الواحد يأخذ الماركات العالمية الكبيرة واللي هي سعرها مقبول
1: لسلامته. أكيد
0: ولسلامته،
1: أكيد
0: سلامته أهم من كل شيء.
1: بالضبط، يعني احنا يمكن يعني الاشياء ممكن هذه الاساسيه كابتن مثل ما قلت ايضا هم يعني ياخذوها من المركز نفسه اللي راح يطلع منه مثلا للغوص اللي هي اتوقع سلندر الغاز وهذا الاشياء. ممكن اهم شيء الله يحفظ الجميع. في اشياء معينه مهم ان ايضا انت كغواص تتاكد منها قبل لا تنزل الغوصه،
0: هي دائما سلامة الشخص أول قبل كل شيء. دائما قبل عدل الغوص لابد الواحد من يتأكد باللبسة كاملة، منظم الهواء، السلندر، نقاوة الهواء اللي نحن راح نستخدمه، الأوزان، لابد هذه قبل نتأكد منها ونحن قبل على ننزل على الماء. من ننزل في الماء مرحلة ثانية، وقبل حتى لننزل في الماء لابد أن يكون عندنا شيء واضح إحنا رايحين وإيش راح نسوي، من وين نبدأ وين راح ننتهي، مدة الغوصة، يعني هذه كلها لابد أن يكون شيء مخطط إله في البداية. فحص المعدة، خطة الغوص، المدة من وإلى، نتأكد من كل شخص من رخص الغوص ماله كم مسموح له في العمق. أنا ما معقولة أنا مدرب غوص أنا أوصل لأعماق معاي واحد مبتدئ وخليه يغوص لي معاي. شوف، هي دائما الغواصة هي مسؤولية الشخص بنفسه. كل شخص مقبل على الغوص يعطي نادي الغوص اللي هي إخلاء مسؤولية ويوقع عليها الشخص أنه هو مسؤول عن نفسه. لذلك يعني كل شخص لابد أنه يكون مسؤول عن نفسه ويتحمل مسؤولية بنفسه بدون ما ينظر لغيره. الغوص على حسب إمكانياتك، على حسب قدراتك، على حسب الرخصة اللي عندك. الرخصة أول رخصة المبتدئ مسموح له يغوص لحد 18 متر. المرحلة الثانية الغوصة المتقدمة يغوص لحد 30 متر. لذلك لابد أن نحدد نحن الأشخاص والمدة والخطة بالكامل
1: قبل ما تنزل،
0: قبل على ننزل لابد، بعدين لابد أن نتأكد من رخصة غوص كل شخص، هل هو عنده رخصة غوص ولا بدون ما عنده غوص. يمكن الشخص يحجز للغوص يقول لك أنا عندي غوص، ما معقولة أنا من ناك وشلة ونزل البحر بدون ما أتأكد أنه هل هذا بالفعل عنده رخصة الغوص ولا لا. يعني أنا لابد أن أحمي نفسي كمدرب أو أني كمرشد غوص، لابد أن أحمي نفسي. المساءلات القانونية كثيرة
1: تلاحقك
0: وين ما بيكون. يمكن نحن معانا يعني في عمان والقضاء العماني وهذا يمكن في أمور بسيطة، لكن بالنسبة للوافدين اللي جاي سياحة وما شابه ذلك ما بيرحمك، يريد يحول دائما القضاء لدولته وفي ملاحقات قانونية. وأنا كمدرب أنا يمكن أني بعدين إذا صار أني وخالفت القوانين يمكن أنه أحضر من منظمة الغوص
1: وتنسحب
0: ويسوالي في خلاني في بلاك ليست وما يسمح لي أني أدرب أي شخص مدى الحياة.
1: صحيح، يسحبوها الرخصة،
0: يسحبوا الرخصة ويسوى في مجلة الغوص الاسم مع الصورة. لذلك كان لابد أني أحمي نفسي قبل على أبدأ أخوض في هذا الغمار،
1: خاصة إذا كنت يعني راح يعني تكون مسؤول عن سياح، فهي مسؤولية كبيرة.
0: هي مسؤولية كبيرة، وبعدين لابد أن أعرف هذا الشخص اللي جاي السائح إذا عنده رخصة غوص يعني معناه أنه عنده تأمين على نفسه. إذا متدرب أنا لابد أن يكون عندي تأمين، أأمن على نفسي وأأمن على الطالب اللي يتدرب معاي.
1: كابتن ممكن يعني في ناس تكون عندهم مثلا رخص مزورة، خاصة إذا نتكلم على مثلا السياح ترى، وما أنه شخص بيجي كل يوم بيتدرب عندك، لا هو يبي ينزل بس أنه يغوص، يعني اختار مكان معين ويبي يغوص، فأنت تريد تتأكد أن تعرف إذا هو أموره طيبة غواص أو لا. في ناس ممكن تكون يعني تصير أنه عندهم رخص مزور،
0: تصير
1: سواء اللي يريدوا يغوصوا أو كمدربين أيضا
0: يصير. وأنا راح بخبرك بقصة قبل شوية بعد شوية وإيش اللي صار. أنا كمدرب إذا يجيني الشخص يريد يغوص أشوف على رخصته ويسمح لي أنا كمنظمة بادي أرخل على النظام أسجل الرقم وراح أعرف إذا كان هو هذا ولا لا. باستطاعتي
1: معلومات موجودة،
0: معلومات موجودة باستطاعتي بعرف على الشخص على كل الأشياء المعلومات اللي أبغاها عنه إذا كان في منظمة بادي، وأعتقد نفس الطريقة على المنظمات الثانية. في منظمة جديدة اللي هي اللي تسمى نوفو سكوبا، الحين بديوا من سنتين وأنا مدرب معاهم فيها، وكان يريد يسوي كروس أوفر، يعني مدربين من المنظمات الثانية يقدروا ينضموا لهذه المنظمة. في الأشخاص المسؤولين في هذه المنظمة قضوا أو حصلوا على شخص يراسلهم قالهم أنا مدرب غوص، ورسلهم كل البيانات ماله. للأسف الشديد يوم شاف الصورة هو كان منتحل صورة شخص ثاني يستخدم مستخدم رخصة مدرب غوص ثاني، لذلك التزوير وارد بس لابد أن الواحد يأخذ الحيطة في كل شيء اللي يسويه ويعرف ويش اللي يصير، لكن التزوير وارد.
1: نعم، يعني خاصة إذا بنتكلم على مستوى يعني مدربين الغوص، ممكن في يعني عدد كبير من الناس اللي مثلا تكون يعني خلينا نقول مقيمة في السلطنة، فتحب إن هي تأخذ هذه الدورات على أساس إنها تقدر تحصل على رخص، على أساس بعدين هو يقدر أتوقع يعني على حسب المعلومات اللي سمعتها في رخصة معينة إذا هو حصل عليها فبإمكانه إنه يصير مدرب، إنه مثلا يدرب الناس الثانيين، فكأنه يدور له مثل ما يقولوا يعني عمل، عرفت عليه إنه يبي يصير يعني يكون الهدف ماله أنا بتدرب شوية وبحصل على رخصة معينة فبعدين أنا أقدر إني أنا أشتغل في هذا المجال.
0: بالنسبة للمدربين الغوص سواء عماني أو غير عماني، في بعض يعني باستطاعة الشخص يشتغل بروحه، يعني إذا ما حب يلتحق بأي نادي غوص باستطاعته يشتغل بروحه كفريلانسر، ومسموح له كقانون مسموح له. وفي كثير معانا في عمان مدربين أجانب اللي هم مقيمين، لذلك يدوروا على يدربوا الطلبة ومسموح لهم، ما في أي مشكلة. لكن إذا كشهادات مزورة هنا هي المشكلة الكبيرة، يعني ممكن أنه يدربني أنا أتدرب معاه، لكن بعدين عند إصدار الرخصة كيف يصدر لي رخصة الغوص؟ لأنه ما مخول يدخل على نظام المنظمة. أنا كمدرب أنا أشتري المواد وأصدر الرخصة باستطاعتي، لأني أدخل على نظام المنظمة على السيستم مالهم كمدرب وأصدر الشهادات بنفسي. لكن إذا الشخص هو كان عنده شهادة مزورة كيف يقدر يعطي الشخص المتدرب هذه الرخصة بعدين؟ ما راح بيعطيه، ما يقدر إلا إذا كان عن طريق مساعدة شخص ثالث عنده رخصة تدريب يكتبها باسمه.
1: هذه سالفة
0: في أشياء كثيرة، سالفة طويلة وعريضة، يعني صحيح. كل حد ينتحل، وبعدين كقانونيا كمنظمة يمنع منعا باتا لأي شخص ينتحل أي مسمى. مثلا يقول لك نحن قبل على النغوص نسوي البريف اللي هو التعريف عن القارب والتعريف عن النفس عن كمدرب، ممنوع أن أي شخص يجي يعرف عن نفسه يقول أنا مدرب غوص إذا هو ما مدرب غوص،
1: يعرض نفسه للمساءلة،
0: يعرض نفسه للمساءلة. يعني هذا نحن يعني وثيقة وقعناها يوم حصلنا على رخص الغوص في بادي، يعني هذه لدايف ماستر تبدأ من دايف ماستر من مرشد الغوص والمدرب وما فوق، يعني انت ممكن عند يصير لك ملاحقه قانونيه للاسف شديد، وبعض منهم ما بعرف تفكيرهم والماده
1: صحيح، ممكن يعني اغراءات
0: لان هي مربحه، هي مربحه
1: كمدرب
0: او حتى مرشد غوص، او يعني في اشياء الرياضات البحريه مربحه جدا.
1: يسوى الواحد يعني يطلع مثل ما يقولون يعني يعني مجدي المسألة، تكون مجدية أنه فعلا أني أنا أخلي الأمور الثانية وكذا، يعني أن أركز على هذا الموضوع كتدريب مثلا، نقول أني أكون غواص وأني أدرب في
0: مجدي،
1: يعني تقريبا
0: مجدي جدا.
1: طيب وطبعا أنت مثل ما تقول كابتن، هو في النهاية المسميات تختلف، وأنت ما شاء الله اليوم كبير مدربي الغوص في منظمة بادي، وأيضا عندك يعني شهادة مدرب لمنظمة نوفوسكوبا، فيعني منظمات تتعاون معاها، ومثل ما قلنا مثل ما ذكرت أن الرخص طبعا تعتمد يعني
0: في بعد، يعني في بعد أكثر أعلى من هذا الرخص أعلى من هذا الرخص، لكن يحتاج لها وقت، يحتاج لها جهد، يحتاج لها أشياء كثيرة. بس لحد هذا أنا يكتفي، يعني عندي لهذا
1: مكتفي،
0: وبعدين المستقبل الله. بالنسبة للمنظمة الثانية اللي هي نوفوسكوبا، هذه منظمة جديدة، منظمة بادي منظمة قديمة وعريقة في السوق، واسمها باع يعني كبير جدا، لكن يظل أنها أسعارها أعلى مقارنة بباقي المنظمات. هي يعني على مستوى العالم هي معروفة، كل مكان يعني معروف خلاص،
1: معتمدة.
0: لا، هن أغلى كل المنظمات معتمدة طالما أنها تتبع النظام العالمي اللي هم يسميه ISO، معتمدة خلاص. إذا عندك هذا النظام أنت معتمدة خلاص، ما أحد يقولك مثلا بادي ناوي أساساي وأشياء، يعني وين كم منظمة. الحين قبل سنتين بدأت منظمة جديدة اسمها نوفوسكوبا. نوفو معناها بالروسي وبالدول بإيطالي معناها جديد، يعني معناها الجديد الغوص. هذه بديت وأسعارها رخيصة جدا، يعني إذا أنا أدفع هناك على منظمة بادي 65 ريال للغواص المبتدئ مع الشهادة ومع المواد التدريسية في هذه المنظمة، أنا أدفع 10 ريالات. التدريب هو نفس التدريب، كل المنظمات التدريب نفسه ثابت، فقط تدريب التدريب. في منظمة بادي لازم يكون التدريب يعني 1 2 3 4 5، ما نقدر نقحم 1 إلى 5، لا. بالنسبة في هذه المنظمة أنا أقدر 1 4 5 على حسب الشخص اللي هو مستعد اللي يسويه. بعدين بالنسبة لهذه المنظمة أنا قمت بترجمة كل المواد التعليمية إلهم باللغة العربية، يعني كل الكتب في هذه المنظمة نظمة نوفوسكوبا طلبوا مني أن أترجم لهم كل المواد التعليمية من المبتدئ لآخر مراحل الغوص مع التخصصات باللغة العربية، وبالفعل أنا ترجمت لهم باللغة العربية نفس هاي المنظمة.
1: جميل. طيب أحيانا الأهالي ما يكون عندهم مثل استفسار، يعني تحس أنه مثل ما قلت هنا ممكن نفس هي الفكرة، الاختلاف في ترتيب التدريب. طيب يقول لك لا والله بادي يعني أغلى فممكن جودة يعني أكبر، هنا نوفو سكوبا لا هي مثل ما نقول منظمة جديدة، وبعد بعشرة ريال لا أخاف في شيء. فأنت كيف ممكن يعني احنا نعطي ثقة ايضا للأهالي، يعني مع تعدد خلنا نقول هذه المدارس التدريبية، انه جودة الاعداد الغواص انه يحصلها
0: هي نفس الجودة، نفس الجودة، نفس التمارين، نفس القوانين،
1: نفس المدرب،
0: نفس المدرب، يعني ما في اي اختلاف. يعني انا حتى لو انا اخذت بكرة طالب قال لي يريد يتدرب الغوص عن طريق منظمة نوفوسكوبا، أنا يمكن أدربه تمارين اللي هن اللي استخدمها نفسها اللي في بادي، بس بالنسبة لترتيبها يعتمد على حسب جاهزية الطالب في هذه اللحظة. بالنسبة لبادي أنا ما بقدر، لازم أتدرب بالحصة الأولى في الحصة الأولى، الثانية في الثانية، يعني لازم تكون بالتدريب بالترتيب. بالنسبة لمنظمة نوفوسكوبا لا، أنا باستطاعتي ألخبط وقت التدريب، أي الإمكانيات على حسب الشخص ذيك اليوم الجاهزيته.
1: جميل جدا. احنا راح نروح لفاصل، نرجع معاكم لوقفتنا الأخيرة في موضوع حلقتنا اليوم مع صيفكم مع هلا.
2: صيفكم مع هلا،
3: صيفكم مع هلا على هلا FM.
2: صيفكم مع هلا.
3: 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران انتهت، مؤكدا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران، واصفا قادتها بالمرضى على حد تعبيره. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم. إيران تهدد برد ساحق بعد اتهامها الجيش الأمريكي باستهداف أجزاء من جنوب البلاد، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. خروج خطوط نقل كهرباء في الكويت متأثرة بشظايا بعد التصدي لهجمات دون التأثير على الخدمات بحسب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: الآلاف في مدينة النجف العراقية يخرجون إلى الشوارع للمشاركة في تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. مقتل 15 مدنيا في هجومين منفصلين بطائرات مسيرة استهدفا مركبات مدنية في ولاية شمال كردفان بحسب مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية. الجيش السوداني يتمكن من استعادة السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية أقصى جنوب شرق ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا. محمد عثمان مراسل بي بي سي لشؤون السودان.
8: أصدر الجيش السوداني بيان وقال أنه حقق تقدما كبيرا في المحور الشرقي في البلاد وتحديدا في مناطق الكرمك.
7: الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا قرب مبنى وزارة السياحة وسط العاصمة السورية دمشق تصل إلى قتيل و36 مصابا بحسب وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: والأحكام. أريد طور عالم.
1: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: يعني دائما السوالف في الاشياء الحلوه الوقت فيه يمر بشكل جدا سريع. واحنا مع ضيفنا في حلقه اليوم طبعا معنا الكابتن احمد بن علي السيابي مدرب غوص سكوبا. ما شاء الله يعني خبره اكثر من 26 سنه في الغوص وعدد الغوصات اكثر من 5000 غوصه ما شاء الله كابتن. وايضا يعني واحده من الاشياء اللي كنا يعني نبي نتكلم عنها اللي هو وجودك أيضا في نقول كرواتيا, وتحديدا يعني أنت مثل ما قلت يمكن بين فترة وفترة كل كم شهر تكون يعني موجود في كرواتيا بحكم يعني عملك وبحكم أنك أنت أيضا خبير ومدرب موجود هناك, والتخصص اللي هو آثار المغمورة بالمياه. فخلينا نتكلم عن هذا الجانب بشكل أكبر.
1: أول بداية لي كان عام 2015, كنت في دورة في مركز زادار في كرواتيا عن الآثار المغمورة. مركز زادار هو تابع لمنظمة اليونسكو التي تعني بالتراث الثقافي المغمور أو بالتراث الثقافي. خضت هذه التجربة ومعاهم لمدة أسبوعين, وكانت الحمد لله رب العالمين تجربة ناجحة. وكان في مجموعة موجودة معانا من جامعة زادار, وأيضا كان عندهم قسم عن الآثار المغمورة, وبدأوا سألوني عن السيرة الذاتية وطلبوا مني أني أكون أشارك معاهم في المرحلة القادمة. من ذيك اللحظة في السنة 2016 بديت أشارك مع جامعة زادار وطلعوا وخلوني عضو معاهم في فريق الآثار المغمورة. ومن 2016 لحد هذه اللحظة أنا عضو معاهم, مسؤول عن الغوص, مسؤول عن القوارب النجاة, مسؤول عن معدات الغوص. أيضا قبل سنتين حصلت فرصة غيرها مع متحف زادار الدولي, أيضا عندهم قسم عن الآثار المغمورة, غوصت معاهم قبل سنتين. ومن أول غوصة اكتشفت لهم تقريبا 5-6 قطع ذهبية وفضية نادرة. ذاك عندي بالنسبة لي كرواتيا يعني صار لي باع معاهم وسمعة وعدة أماكن. يعني عندي أشتغل في 3 مشاريع معاهم مع الجامعة ومع متحف زادار الدولي.
0: جميل جدا. يعني كابتن في فرق أتوقع ولا في ما أعرف إيش ممكن خلنا نقول إذا نتكلم عن يعني أوجه التشابه والاختلاف بين الطبيعة والبحرية في كرواتيا لما أنت تعمل معاهم, وبين أيضا يعني بحار سلطنة عمان من حيث التنقيب يعني والآثار. إيش شفت الفرق؟
1: بحكم دائما الآثار يعتمد على حسب الموقع. بالنسبة للدول الأوروبية البحر الأدرياتيكي طبيعته بارد, لذلك وأكثر الآثار الموجودة عندهم رومانية, وأكثر الآثار المكتشفة تكون على طبيعتها بحكم برودة الجو البحر,
0: ما تكون متأثرة
1: وقلة الملوحة. بعكسنا إحنا شدة الملوحة ودرجة الحرارة يعني مرات إذا حصلنا الشيء تكون متهالكة.
0: هذا هو. طيب يعني علم الآثار المغمورة بالماء عادة يعني يتطلب دقة عالية, وكيف تتعاملوا مع القطع المستخرجة عشان تحموها من التلف خلنا نقول بمجرد ملامستها الأكسجين بعد قرون هي يعني في الملح والماء؟
1: بالنسبة للقطع الأثرية لابد أن نحدد نوع القطع الأثرية في البداية. هل هي خشب؟ هل هي زجاج؟ هل هي فخار؟ في أنواع من الخطب. لكن في كل الحالات عند انتشال هذه القطع الأثرية أو اللقى الأثرية يكون التعامل معها بحرص, لأنها تكون هشة عاشت آلاف السنين في الماء مغطاية بالرمل. أول ما نعرضها للهواء يروح فيها نوع من التصدع لهذا السيب. أول ما تجل على السطح يتم ترطيب, أخذ المقاسات, التصوير, كل هذه البيانات تكون مخزنة, بعد ذلك توضع في ماء. يكون لابد من مراقبة درجة حرارة الماء والإضاءة, لابد من مراقبة الملوحة, استبدال الماي دائما يمكن يظل مرات هذا لمدة مرات سنة مرات سنتين مرات لمدة 3 سنوات لحد ما نتخلص من الأملاح. بعد ما يتم التخلص من الأملاح يكون المعالجة الثانية عن طريق أخصائي الترميم اللي يكون في البداية التنظيف. وعند التنظيف لابد أن يكون تنظيف بشيء خفيف جدا مثل الفرشاة حتى ما نخدش اللقى الأثرية، لأنه نحتاج على أي دليل على رسمة على كتابة على وجه على أي شيء لازم يكون بطريقة بسيطة خفيفة. بعد ذلك يبقى المرحلة الأخيرة اللي هي استخدام المواد الكيماوية، ونفس الطريقة يعتمد على حسب المواد على حسب اللقى الأثرية.
0: يعني المسألة مو بس شفناها شليناها عسيناها شوي وخليناها،
1: لا مسألة معقدة ودقيقة وفيها يبغى لها صبر وأشياء كثيرة، يعني مراحل مراحل.
0: خاصة إن احنا نقول انه يعني ممكن تتأثر من يعني ملامستها يعني للأكسجين.
1: الأكسجين بالفعل
0: بعد ما ظلت هي يعني ممكن قرون تحت الماء.
1: بالفعل بالفعل، وخصوصا الأشياء مثل الحجر والأشياء الصلبة يعني ممكن أنها تتصدع وتنكسر تفقد قيمتها الأثرية. إذا لم يتم المحافظة عليها وتعرضها للشمس تتصدع وتنكسر. إيه خلاص يعني بدون أي قيمة أثرية.
0: بعد ذاك التعب كله.
1: بعد كله هذاك التعب يعني طلعناها من مكان هي آمنة فيه.
0: عادة هي يعني خلينا نقول أنتوا كيف تبدو فيها هي ك يعني ال خلينا نقول الخطة كيف تكون؟ مثلا أنتوا عرفتوا أن في يعني يتم في البداية مثلا تحديد موقع مثلا معين وتنزلوا له، ولا كيف الآلية اللي تشتغلوا عليها؟ ولا هي مجرد
1: عدة آليات؟ في عدة آليات، في بعض منهم يروح يعني عن طريق الطريق الأرشفة يدخلوا في عدة دول، وفي ناس مدونين وكاتبين أنه كان عندهم رحلة من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني وغرقت السفينة هناك أو اللي يكون. زمان ما كان في إحداثيات، لذلك فقط مجرد وصف يوصف لك المكان طبيعة المكان وكذا. ممكن أنه يقوم يروح للمكان عن طريق الأجهزة والمعدات وكل هذه الأشياء والغوص للبحث عن هذه السفن. مرات يمكن يحصلوها ومرات ما يحصلوها، لذلك ما شرط أنه 100% أنه الشخص. أغلب المكتشفات تصير عن طريق الغواصين الهواة، يغوص في مكان يحصل حاجة قطعة حاجة يعني تكون أشياء أثرية، وفي مرات عن طريق الصيادين أنه يرمي شباكهم في البحر يوم يجي يطلع الشباك يحصل شيء من القطع الأثرية، يمكن فخار يمكن حديد. يعني هذا فيه خبر يعني يخبر حد من الخبراء ولا شيء يقوم بالغوص في ذاك المكان ويكتشف. أكثرها عن طريق الصدفة.
0: الصدفة
1: بالفعل.
0: نعم يعني أصلاً هو يعني مسألة إنه يكون في غوص خلينا نقول في مكان مثل ما قلت السفينة غارقة أو حطام سفن، أصلاً يعني أتوقع إنه عندكم خطوات معينة يعني ما يكون الدخول لهذا المنطقة بشكل عشوائي المفروض.
1: لا لابد فيها خطة، فيها دراسة، فيها أشياء كثيرة. لابد أن نعرف المكان وإيش الخطورة اللي فيه. هل في هذا المكان قبل على غوص فيه هل في تصاريح لابد أن نستخرجها ولا لا؟ في بعض الأماكن ممنوع الغوص فيها، لابد أن أعرف القوانين بالضبط. يعني ما ممكن أنا معقول في محمية في مكان ممنوع الغوص فيه أنا أروح أغوص وبعدين في الأخير أقول أنا أجد أبحث عن الحاجة الفلانية. لا
0: يعني ممكن تحصل مخالفة حتى وانت في البحر.
1: أيوة حتى في البحر، لأنه في بعض الأماكن ممنوع الغواصة فيها يعني في أي سبب من الأسباب، بشيء يعني شيء أمني ممنوع. لهذا السبب لازم الواحد في البداية قبل على يخوض أي تجربة لابد أنه من يحصل التراخيص كاملة، تراخيص من الشرطة، تراخيص من البيئة، تراخيص من الثروة السمكية، تراخيص من الجهة المسؤولة. بعدين عملية الغوص. الغوص عملية الغوص إذا الشخص ما عنده أي خرائط ما عنده أي شيء أدلة هي مجرد كأنها مسح بالنظر. أروح أغوص هذاك المكان، إذا حصلت فيه أدلة حصلت، ما حصلت فيه أدلة خلاص ما ما في أي شيء. وفي بعض منهم لا يقول لك أنا بغوص لأنه في حد وصف هذا المكان لهذا السبب أنا بغوص له بيغوص بيحصل الأدلة.
0: طيب يعني كابتن أيضا إحنا ما شاء الله عشان الوقت قاعد يدركنا أنت تخصصت أيضا في البحث والإنقاذ.
1: نعم.
0: طيب وما شاء الله عندك يعني شهادة الإسعافات الأولية ومدرب إسعافات أيضا أولية.
1: نعم.
0: نقول يعني في هل في تجربة مثلا أنت يعني عشتها اضطريت فيها أنك فعلا تنقذ مثلا خلينا نقول حياة سواء غواص كان ممكن متعرض للخطر أو مثلا الأكسجين نفذ تحت الماء ما أعرف خبرنا.
1: بالنسبة للتجربة اللي خطها كانت في كرواتيا نحن دائما نشتغل كفريق فريق يكون من الغواصين يغوصوا والثاني اللي عنده راحة يكون في القارب ينتظره في السفينة يكون في شخص مسؤول عن سلامة الجميع يشوف على الغواصين اللي في الماء ويغوص على السفينة وفي حالة إذا شاف حص أي شيء يمكنه. أنا كنت المسؤول هذيك الفترة كنت المسؤول وفجأة شفت واحدة كانت من الغواصات تصرخ في مكان بعيد عن السفينة وفي حالة وفي معاها واحدة في حالة إغماء اضطريت اني اقفز للماي واوصل يعني كانت مسافه يعني حتى هم طلعوا من المجموعه اللي معانا طلعوا بعيد عن المكان اللي هو المفروض انهم يخرجوا منه من السفينه يعني اضطريت اني اقفز في الماي قفزت وسحبت هذا الغواصه اللي مغمي عليها طلعتها في القارب في السفينه الكبيره في موجود عندنا عده اسعافات اوليه موجود اكسجين اعطيتها الاكسجين وبعد ما خلصت واعطيتها وبدت تستفيق شويه شويه سالت اللي كانت معاها وش اللي صار معاكم قالت ان هذيك اللي كانت معاها كانت تشوف على الهواء اللي معاها وشافته انه ناقص ارتبكت ورمت الاوزان اللي معاها وطلعت للسطح بسرعه وصار عندها حاله من الاغماء نقضناها وكل اللي صار بعدين خبرت لقبطان السفينة يمكن يودينا للبر ونخليها اتصلت في الأسعاف يمكن عندنا أرقام الأسعافنا في كرواتيا ودودوها المستشفى ولكن الحمد لله بعدين حالتها استقرت
0: اللهم لك الحمد
1: وكان هذه التجربة اللي عشتها
0: يعني هي فقط انتبهت أن الأكسجين قاعد مثلا يقل أو في الأسطوان أو إيش الهواء
1: نحن باستطاعتنا أن نشوف على مستوى الأكسجين عن طريق أما الساعة ولا الكيش اسمها البريشر كيش هي كانت هم ثلاثة أشخاص هي وكان معاها زميلها للأسف الشديد نحن نقول دائما قبل على نقفز للبحر نتأكد من عدة الغوص نفتحت نتأكد من أسطوانة الغاز مفتوحة هي ما كانت متأكدة من أسطوانة الغاز إذا كانت مفتوحة بالكامل ولا لا أسطوانة الغاز كانت مفتوحة بالنص
0: قبل ما تنزل
1: نزلت ما مشكلة كان في هواء لا زال يعني مدة 15 دقائق بعدين صار في تغير القراءة ما تعطيك أنه القراءة الحقيقية خبرت زميلها أنه يشوف يعني يساعدها زميلها ابتعد عنها لهالسبب بعد ما خلصنا يعني كنت صار بيني وبينه نقاش كبير وأنا خبرتهم أنه يعني ما ممكن نخليه يكون هو الغوص وكمسؤول عن شخص ثاني
0: صحيح لأنه هو
1: لأنه هو بدل ما يفتح الصوانة هو سكرها عليها بدل ما يفتح الصوانة هو سكرها لأنه هو كان مرتبك
0: من التوتر
1: والغلط الكبير هي بعدها هي في بالرغم أنه عندها موجود شخص ثالث كان المفروض أنها ما ترتبك تروح للشخص الثالث تأخذ المنظم منه وتخليه في فمه ويطلعوا مع بعض ما مشكلة وفي معانا نحن في الموقع تحت اسطوانات للطوارئ موجودات في المكان للعمل في ثلاث اسطوانات واحدة في القاع واحدة على 9 أمتار واحدة 6 أمتار واحدة 3 أمتار بس هي الارتباك يخليك يعني ما تعرف وش تفكري لكن الحمد لله رب العالمين انها عدت على خير
0: يعني بعد كابتن يا روح ما بعدك روح فهمت علي كابتن فجأة أشوف أنا فعلا الهواء قاعد ينقص علي وزميلي بعد بدل ما يجي يحل دمرني
1: دمرها بالرغم أنه لعلمك أنه هذا الشخص هو مرشد غوص وعنده شهادة كبيرة في الغوص
0: هذا كان في اختبار حقيقي وفشل فيه
1: اختبار حقيقي وفشل وبعده يريد يناقش في الموضوع أنه ما هو المسؤول وهي غلطتها الكبيرة بعد نفس الطريقة أنها رمت الأوزان أي غواص فقط نرويها في حالة الطوارئ. الأوزان كانت أنا بعدين في اليوم الثاني حصلت الأوزان يعني شالة أكثر من 15 كيلو. 15 كيلو كثير للشخص. نحن نشيل على حسب على وزننا يمكن 6 كيلو 7 كيلو 8 كيلو. هي أكثر من 15 كيلو كانت هي حاملتنهم.
0: هذين إيش حاملة بالضبط؟ وش ذيلة؟ يعني الأكسجين هذا ولا إيش؟
1: لا بدون الأكسجين. هي أوزان بحيث أن نحن جسمنا يطفو لازم نخلي الأوزان معانا نلبس أوزان بحيث أن نغرق. هي شالة وزن كبير جدا وأول ما تخلصت منه ارتفعت للسطح بدون ما تكون في وقفات سلامة بدون ما يكون هذه الأشياء. وهذه أكبر تجربة اللي خطها يعني فيها مغامرة.
0: فيها مغامرة فعلا. وهنا أيضا يعني حسيت بقيمة أنك أنت اليوم مدرب بحث وإنقاذ أن ممكن مواقف مثل هذه تحت الماي على السيف أنه إحنا فعلا كيف نقدر نتعامل معها.
1: دائما نحن معانا في الغوص وخصوصا يوم نكون في كرواتيا نخلي الشخص اللي هو يسمى سيفتي دايفر للسلامة شخص متخصص في الإنقاذ وعنده فكرة كيف استخدام الأكسجين. لأن في بعض الحالات لابد أنه يستخدم غاز الأكسجين هو الأكسجين اللي موجود للطوارئ مثل هذه الحالات. لكن ما ممكن نخلي واحد يكون سيفتي دايفر وما عنده خبرة في السلامة وما عنده خبرة في الإسعافات الأولية وهذه الأسباب. لهيك نختار الأشخاص اللي هم عندهم خبرة دائما.
0: جميل. يعني كابتن احنا وصلنا كذا للختام وبعد انت كل هذه الرحلة نقول الطويلة والثرية ايضا يعني بين الهندسة والتنقيب والتدريب الدولي. يا ترى يعني ايش اللي تتمنى اليوم الكابتن احمد السيابي انه خلنا نقول يلخص من خلال مسيرته للاجيال القادمة؟ ايش راح نشوف؟ نشوف كتاب، نشوف فيلم وثائقي، ايش اللي تحب
1: والله
0: تجهزه؟
1: والله بالنسبه للكتب انا بصراحه كنت بديت قبل فتره بعمل كتيب صغير عن الاثار المغموره في عمان. كملت الكتاب ولكن في الاخير بعدين يعني انصدمت في اشياء كثيره لذلك احتفظت فيه وحصلت العرض اني انشره في كرواتيا ولكني في نفس الوقت فضلت اني ما بنشره وخليته على جانب. اذا كان يعني اللي اي مسودة اي كتاب يعني يمكن يكون عن الحياة البحرية في بحار عمان هذا هو افضل شيء بالشكل عام. بحارنا غنية وغنية عن التعريف والكائنات اللي فيها ما شاء الله يعني من أجمل ما تشوفه العين.
0: وأنت أيضا عبر حسابك على الانستغرام مو مقصر كابتن تنشر يعني لقطات جميلة نقول لي الحياة البحرية وأيضا يعني الصور والفيديوهات اللي ممكن احنا نشوفها. احنا سعيدين بتواجدك اليوم معانا. جزيل الشكر لك كابتن أحمد. في ختام هذه الحلقة ايش حاب تقول؟
1: أشكر قناة الأف أم على هذه الاستضافة. وبالنسبة أقول للشباب لابد من تجربة الغوص لأنك ما راح تخسر أي شيء. بأمانة عندنا أفضل الشواطئ، عندنا مناظر جميلة، يعني لا تسمع الشائعات عن الأخطار عن اللي يكون. خير مثال هو التجربة.
0: البحر يخوف بعد
1: البحر يخوف ولكن بالسلامة ما في أي شيء اتباع التعليمات يعني ما في أي شيء. الصيف معانا حار الواحد لابد أنه يستغل وقته في هذا المكان الجميل. ما كل حد يحصل هذه الأجواء الجميلة الشواطئ المياه المناظر كل هذه الأشياء. لابد أنه الصيف أجمل ما يكون فيه هي البحار والشواطئ.
0: واحنا في عمان طبعا في نعمة كبيرة المفروض انه فعلا احنا اهل البلد اول ناس يعني من خلال الزوار اللي نشوفهم ما شاء الله يسافروا لك اميال بس عشان يجي يشوف يعني الشاطئ الفلاني الجزيرة الفلانية المكان الفلاني.
1: يعني حتى اللي ما يحب يعني اللي ما له رغبة في الغوص يمكن انه على السباحة يمكن الاستجمام مشاهدة الاسماك الدلافين الحيتان الطيور النورس. البحر فيه راحة نفسية اطمئنان. الإنسان لابد أنه يحمد النعمة اللي هو فيها ويستغلها على أكمل وجه.
0: أكيد. الحمد لله على كل حال. جزيل الشكر لك كابتن أحمد بن علي السيابي مدرب غوص سكوبا. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: إذن معاكم مستمعينا ختام حلقتنا. رح نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. الأسبوع القادم على خير. بس أتمنى لكم إجازة سعيدة. هذه تحيات يوسف الحبسي في الإعداد وتحيات الحسين الشكيلي على مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتي لكم وفاء.
2: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
4: كل شيء في حياتنا فيه اختيار. مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: abor abor mari kai
1: da mesta de mes me
0: asamwa baby abata abata abata.
2: هل كنت تعلم ان متلازمة داون ليست مرضا، هي مجرد طفرة جينية بسيطة في الكروموسوم رقم 21. هذا الاختلاف هو ما يجعلهم مميزين بابتسامتهم الصافية وقلوبهم الكبيرة. دورنا اليوم ليس فقط قبولهم، بل إدراك إنهم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا العماني. هم طاقة، هم إبداع، وبدعمنا لا حدود لما يمكنهم تحقيقه.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب أنا أبقى.

بينها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: فيها السيطر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف.
2: اسعد الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع وفاء البلوشي على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
5: باقي نص ساعة على برنامج أهلك.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: كل تم.
1: تم؟
0: اليوم كلنا منتجمع في بيتكم.
1: حياكم الله البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
0: انت ما عندك فايبر مان اريد وقنوات بي ان سبورت؟
1: ايوه.
0: نبغى نتابع المباراة القوية بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظة.
1: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريدو.
2: احصل على باقة تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريدو. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريدو، طور عالمك.
3: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية اريدو، طور عالمك.
2: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قليل برنامج على كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حيا الله نياني،
3: حيا الله فيك،
2: يا مرحبا يا
4: شباب، حيا الله من حبيب، يا حيا
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
7: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: سلطنة عمان تفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف عن منصة نور التعليمية، تقديرا لدورها في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات التعليمية الإلكترونية. وسلطنة عمان تحصد المركز الأول عالميا ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات ضمن فئة البيئة الإلكترونية عن مشروع تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية. ومعالي السيد وزير الخارجية وسمو الأمير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية يبحثان خلال لقائهما بمسقط سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات ومناقشة التطورات الإقليمية، مؤكدين على ضرورة إعلاء منطقة التهدئة وتفادي أي خطوات تفاقم المخاطر واعتماد الحلول الدبلوماسية لخفض التوتر وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. مجلس الشورى يناقش مع وزير العمل لائحة تنظيم التراخيص وأثرها على التشغيل والاستثمار. المركز الوطني للمعلومات المالية يوقع مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال في مملكة تايلاند. وهيئة الطيران المدني بالشراكة مع شركة وينج تيتش أورتيك تبدأ البرنامج الصيفي التقني للطائرات بدون طيار درون إكس، ويتضمن 3 مسارات تدريبية تشمل الطيران التشغيلي والصيانة الفنية وتصنيع وتجميع وطيران طائرات الرؤية مع منظور الشخص الأول FBV، ويستهدف طلبة المدارس من الصف 9 إلى 11، حيث يوفر تجربة تدريبية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي. سلطنة عمان تستضيف منافسات بطولة حديد مسقط كأس الاتحاد الآسيوي للهوكي للنساء التي تقام على ملعب هوكي عمان بولاية العامرات خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجاري بمشاركة 5 منتخبات. هذه كانت أخبارنا وعلومنا حتى هذه الساعة. دروب السلامة أتمنها للجميع، ونلتقيكم بعد شوية في هلا كافيه.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله نياني،
3: حيا الله فيك،
2: يا مرحبا يا
4: شباب، حيا الله من حبيب، يا حيا
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
7: حيا شكرا الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: Sarah.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
3: لو سمحت عطني 360 بارك
4: الغالي، انا قهوه عمانيه.
5: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
6: هلا كافي سوالف الكافيه.

0: اهلا وسهلا مستمعينا وين ما كنتوا في دروبكم، راجعين من الدوام ولا رايحين البلاد. معاكم انا رحمه محمد واماني في حلقه حلوه مميزه ان شاء الله، فيها ضيفه رائعه
1: اكيد.
0: بنستمتع ان شاء الله خلال هذه الساعتين
1: باذن الله تعالى. قلتي راجعين من الدوام ورايحين البلاد، احنا تونا نبدا الدوام يا رحمه.
0: هذه انت اماني غير شعد رايح.
1: بس احنا موجودين يعني لكم اكيد دائما، ونونسكم في دروبكم ان شاء الله دروب السلامه، وان شاء الله ان ويكند تجتمعوا فيه مع الاهل وتقضوا فيه الفعاليات اللي كانت في بالكم اللي مسوينها تأجيل كذا على أسبوع بمشاغله ومسؤولياته.
0: خاصة الحين صاير هبة الاستراحات وكذا بما أنه صيف.
1: صح حلو، كل حد يدور مسبح، كل حد يدور ماي. درجات الحرارة يعني
0: أي والله.
1: عاد اليوم من ظهر أني طالعة من البيت أشوف السيارة درجة الحرارة 49
0: ما شاء الله،
1: يعني درجة بتصير 50. أنا هناك أغلي
0: صدقيني هذيك الدرجة ما حقيقية، أكثر أحس أكثر
1: ولكن متعايشين مع الأوضاع
0: أكيد.
1: فاليوم في هذا كافيه نحاول نونسكم ونغير لكم الأجواء ونروح مع أول فاصل غنائي، وش رايج؟
0: خلاص زين
1: يلا

0: كافي على هلا اف ام. ادفنتشر ايلاند، ولاول مره في السلطنه استمتعوا باجواء مليئه بالمرح مع عروضنا المميزه للاطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الالعاب وصاله التزلج، وعند حضور اكثر من 3 اطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الالعاب وصاله التزلج. اصنعوا اجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: ليش تدفع وانت تقدر تحصلها بالمجان؟ قدم طلبك للحصول على بطاقة بنك مسقط وشكرا مسبقة الدفع من خلال تطبيق بنك مسقط بدون رسوم إصدار، واستمتع بمزايا إضافية على مشترياتك اليومية. يسري العرض لغاية 31 يوليو 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: أنا أسأل رحمة. رحمة كيفك مع مباريات كأس العالم؟
1: والله أمورها طيبة الحمد لله، يعني أتابع يعني اللي من وقت يعني أتابعه.
0: زين، تابعت المباراة اللي كانت الفترة الماضية
1: مع الأرجنتين؟
0: أرجنتين ومصر.
1: مصر أكيد هذه أهم مباراة يمكن كانت، يعني معناها فيها كثير من المفاجآت.
0: وهي المفاجآت يعني تخيلي كنت أشوف المباراة وكان في حماس، يعني كل حد يقول خلاص مصر تفوز.
1: أيوة كان
0: 2-0.
1: أيوة
0: بس رحت شوية ما أعرف فين، رحت رجعت شفت 3-0. كيف
1: 3-2 قصدك؟
0: 3-2 أقصد أسفة. فقالوا لي وين ميسي دخل أقوال؟
1: أيوة فجأة استغربنا يعني كلنا مصدومين،
0: فكانت النتيجة جدا مذهلة وصادمة للأغلب. لكن ما أعرف يعني هذا الموضوع يودين الموضوع آخر، شفنا كثير وايد ناس كانت قاعدة تقول أنه الفيفا غير عادلة وأنه في نظرية المؤامرة والدراما اللي صار. شو رأيك في هيدا الموضوع؟
1: أنا أحس يعني ما أعرف، أنا ما خبيرة كورة، أنا ما خبيرة كورة ولا أعرف،
0: لكن
1: يمكن ما أعرف
0: ولا لأنه ولا لا أحيانا صراحة. لما يخسر فريقك اللي تفضله أو أنه
1: بتدور تبين
0: على أعذار. أيوة فهذا اللي بسأل المستمعين، يعني أنت كيف كان شعوركم هذاك الوقت وأعتقد باقي بس اليوم
1: مباراة المنتخب المغربي مع فرنسا اليوم الساعة 12 في الليل صح؟
0: أعتقد والفريق العربي الوحيد المتبقي لربما
1: إن شاء الله.
0: إنزين، فهل هذا الشيء رح يأثر على متابعتكم لمباريات كأس العالم في الفترة القادمة لو لا سمح الله مثلا ما تأهل فريق عربي أم لا؟ بس في معلومة تقول يا رحمة بأنه الرجال عاطفيين أيضا لما تشوفهم يبكون في في في في الملاعب، وهناك أسباب كثيرة فهم يحسوا أنه المنطقة العاطفية الآمنة في الرياضات التنافسية ككرة القدم، فهي دائما ما تصنف بأنها مجتمع على أنها ذات سياق ذكوري، وهذا ما يمنح الرجال اليوم رخصة اجتماعية ومساحة آمنة للتعبير عن حزنهم دون أن يتعرضوا للمساءلة والانتقاد الجماعي الذي قد يواجهونه في يعني خلينا نقول زوايا أخرى من الحياة. فالحساسية العاطفية تزداد مع التقدم في العمر، فاحتمال أنهم يكون فرح أو حزن، ولكن في الرياضة بشكل خاص يكون في تأثير أقوى في هذا الجانب. ليش؟
1: ليش؟
0: لأنه هناك يعتبرون أن كرة القدم أو هم يعتبرون كرة القدم كجزء من هوية الرجل، لذلك لما يسجل مثلا لعب هدف نشوفه يبكي، فهي هذه دموع الفرح، فهذه دموع مرتبطة بذكريات عائلية وظروف شخصية وأنه يعني هي مسيرة كاملة، فيتذكر أبوه مثلاً وجده ويتذكر كل شيء فلما يسجل هذا الهدف. في ناس أيضاً يبكون لما فريقهم يفوز أو أنه يخسر، وذلك للانتماء للجمهور أو الانتماء للوطن، أيضاً الانتماء الطويل للفريق، فتشجع فريق ما لمدة طويلة فهذا يصبح جزء من شخصيتك أو شخصية المشجع، فسنوات المتابعة بذل الجهد والوقت والمال يجعل في النهاية الخسارة أو الفوز في بطولة كبرى مدعاة للبكاء تلقائيا كآلية للتفريغ النفسي. يعني شفنا هذا الشيء في بين اللي شجعوا مثلا الأرجنتين ومصرين على تشجيع الأرجنتين، في ناس تلومهم وتقولهم ليش تشجعوا الأرجنتين هناك منتخب عربي يلعب؟
1: والله ما أعرفهم، يعني اليوم بعد نسألهم هل بيشجعوا المنتخب المغربي ولا بيشجعوا فرنسا بناء على يعني تشجيعهم السابق، يعني شوف شوية الوضع. أيوة صعب.
0: فهل هذا الشيء وين خبرونا وين بتشجعوا ومين بتشجعوا، وأيضا هل رح يكون وجود فريق عربي في المنتخب يلعب إلى نهائيات كأس العالم بالنسبة لكم رح يأثر على متابعتكم
1: كأس العالم، متابعتكم لكأس العالم
0: أم لا؟
1: يعني أماني في أحد المستمعين يشاركنا الحين عبر رقم الواتساب كل مساء الخير، أنا اللي عارفه ميسي خلص المباراة في 10 دقائق.
0: أي والله يعني هو عارف ليش مشت حالة في البداية، حب أن يفاجئكم في النهايات، دائما أبهرهم بخطوتك القادمة. أيضا هنا في مشاركة مفطوم تقول أنا عن نفسي ما أتابع، ما عور قلبي لأن وايد عورت قلبي مع المنتخب برا، اتفادك حطيتي في ماي يدينك في ماي بارد. أيضا أحد الأشخاص يقول نبي ويكند فايبس، أفع عليك عندنا الويكند فايبس بس أطلب. أيضا مساء الورد والياسمين، يا هلا وغلا بأماني وأيضا زميلتك الحلوة سميرة ورحمة، القناة تقول حق سميرة القناة بدون ظلام، من أنا ولا سميرة ما أعرف المهم، ولما نسمع صوتك نحس بالنور والسرور، سامحيني على هذه الكلمات البسيطة، أفع عليك مسموحة يا حبيبتي، نورتينا نورتينا يا قلبي أنت. زين وين نروح؟ نحمسكم شوية لأجواء الليلة.

0: اهلا وسهلا مستمعين، ورجعنا لكم بعد اغنية مغربية نتكلم فيها عن كاس العالم وتشجيعكم لاي منتخب. هل بتشجعوا فرنسا ولا المغرب في مباراة اليوم؟ طبعا انا شكيت في نفسي قبل شوي، المباراة اليوم ولا بكرة؟
1: هي الساعة 12 بالليل، سو يعتبر كأنه صباح الجمعة، وأكدوا لنا صراحة لأن نهين أنا والكورة بروحنا عالمان مختلفان، الخطان لا يلتقيان. إنزين نتكلم عن نظرية المؤامرة وكيف الناس حست بالظلم، لأنه يقولوا أن الكورة هو المكان اللي يجمعنا والرياضة هي المكان الوحيد اللي يجمعنا وما نحس فيه بالظلم لوجود قوانين واضحة، بس أنه يعني نظرية المؤامرة وأنه ممكن الفيفا تتلاعب، هذا الشيء أحزن وايد ناس.
0: يعني صار يقولوا أن ازدواجية المعايير ليست أمر جديد في الفيفا، يعني صار الموضوع يعني ما شيء جديد على الفيفا، الأخطاء والقرارات التحكيمية الخاطئة أمر وارد في كل مباراة أماني، لكن لما تصير القواعد والقوانين مرنة مع طرف وصارمة مع طرف آخر شوية الموضوع يكون يعني تحس في تحيز،
1: في تحيز
0: مثل اللي صار يمكن في مباراة الأرجنتين مع مصر.
1: وهل تحس اليوم لو صار مثلا في خطأ أو استبعاد فريق عربي بترجع نظرية المؤامرة مرة ثانية؟
0: هو إن شاء الله يكون لا، وإن شاء الله المنتخب المغربي يفوز، ولكن يعني إن شاء الله ما تنعاد الحركة اللي صارت مع المنتخب الأرجنتيني ومصر.
1: جميل. على هذا الطاري في مشاركة تقول يعني لازم الموضوع ينظر إليه من باب صناعة الوعي والتثقيف بهذه المسألة، فميسي أو غيره من يكونون أو ليحلوا محل القدوات لدينا أنهم يوضعون في خانة المحبوبين والذين يدافع عنهم الكثيرين بشراسة عمياء، هو الفكرة أكبر من مجرد تشجيع أو حب لاعب بعينه أو فريق ما، فبدلا من أن ينظر المتابعون العرب إلى المشهد على أنه أكبر من مجرد كرة قدم وفوز وخسارة، هناك أبعاد أخرى. فهي يعني لربما عندها شوية تحفظ في مسألة أن أنت ليش تشجع ميسي على الرغم ما شافوه هما في الملعب.
0: صحيح.
1: من أحداث.
0: أيوة.
1: وفي تحيزات وعنصرية دعينا نقول. فيا
0: أيوة، هذا يتفق مع الكلام، مش مع كلام من أبو أحمد قبل شوي رسل لنا مساء الورد ومساء النور أبو أحمد، كل قلوبنا مع المغرب مهما كان الفريق اللي أحبه، بس دائما القلب مع منتخب عربي فخر لنا ولازم نفتخر بهذا الشيء.
1: جميل. أيضا هنا في مشاركة تقول صراحة بعض الدول لا تتقبل خسارة، ومن الأحسن لها وللجميع أنه أحيانا عدم التأهل يخليهم عرضة للاحتجاج وأفساد الحدث وأفرحة الشعوب، فبالتالي هذه مجرد كرة فيها خسارة وفيها ربح ونتقبل كل النتائج اللي تحصل.
0: نعم أماني، طبعا صار في ترند تو بعد لاحظته ان الحكم اللي كان يحكم المباراه صاروا يكتبوا عنه محظور من دخول مثلا البزنس الفلاني، محظور من انك انت تشارك في المكان الفلاني، مسوين اكس على الحكم هذا.
1: يا ويلي، عشان كذي الواحد احيانا ما يحب انه يعني يخبر الناس بتحيزاته او بتفضيلاته في اي منتخب. أيوه. ولا مره سووا لك اكس بعادوك. الموضوع فيه شخصنا. انزين نروح لاجواء الويكند واجواء يلا. وحماس فعاليات الويكند ونسمع فرقه ميامي برضو على فودتكم، ترى هلا كوره.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: هلا كافيه على هلا اف ام.

0: يا حي الله وسهلا بمستمعينا. بعد ما سمعنا شوي غنية طالبتونا أنتوا الويكند وكذا تبغوا أقوى ويكند وشكله زعلنا البعض نتكلم عن المباراة الماضية. البعض فرحان يمكن.
1: لا لا خلوا روحكم رياضية يعني إيش دعوة
0: شيء مطلوب.
1: أول مباراة يخسرها فريقكم أو إنه بس لا هالمرة يعني صارت في أحداث أبعد من إنه فوز وخسارة.
0: أيوة.
1: مثل ما قلنا اللي هي العنصرية وغيرها. ففي آراء مختلفة في هذا الجانب.
0: أيوة. أماني في أحد المستمعين حسين الحمادي يقول السلام عليكم. وعليكم السلام أخي حسين. بخصوص مباراة مصر والأرجنتين ما فيها أي ظلم تحكيمي لكن نحن العرب للأسف تغلبنا العاطفة مع المنتخبات العربية. المنتخب المصري بنفسه أضاع التأهل بسبب تغيرات والرجوع إلى الدفاع والأخطاء الدفاعية وكذلك اللياقة ما ساعدتهم.
1: اللياقة ما ساعدتهم
0: يعني حد يقول أنه عادي ما فيها أخطاء تحكيمية والبعض يقول
1: نفس الرسالة اللي عند سالم العميري يقول الظلم الكروي لا يبدأ من خطأ صافرة بل حين يصبح المعيار متغير بحسب الشعار فالتحيز يسرق من اللعبة أجمل ما فيها العدالة ويحول المنافسة من صراع مهارات إلى صراع قرارات. وهذا اللي شفناه انه المدرب المصري رفع علامة اكس وهي العلامة اللي معناها
0: يتعرض لشيء عنصر اتوقع كان
1: نعم
0: ايوة اماني. وهذه اتوقع ثاني مرة يتم استخدام فيها علامة الاكس للحكم رفعها المدرب خلال مباراة الارجنتين ولكن للأسف ما كان في اي رد من الحكم لهذه الاشارة.
1: فهني هني هني اللعبة هني اللعبة
0: هي والله.
1: إنزين نروح لي أيضا أشياء إحنا يقولك لا تعرف عن حقيقة مباريات كأس العالم. كل بطاقة صفراء تكلف الفريق غرامة قدرها 12,500 دولار.
0: بطاقتان صفراوتين في نفس المباراة تكلف 18,800 دولار.
1: يعني احنا نفكر انه بس صفراء يعني انت
0: انا عبالي عادي يعني امورها طيبة بس ما يلعب المباراة اللي بعدها
1: بالضبط الحمراء هذه الحمراء تكلف يقول لك 25,000 دولار
0: بس عادي صاروا يلغوها باتصال صح اماني
1: والله
0: ولا ما تعرفي الموضوع
1: لا ما عندي خبر
0: واضح ما تسمح في خلش تم الغاء الكرت الاحمر باتصال هاتفي من ترامب يعني
1: ترامب هاي ترامب عارف تسوي إذا حصل 5 لاعبين من نفس الفريق على بطاقات يمكن للفيفا إضافة غرامة أخرى بقيمة 18,800 دولار.
0: ويقول ليش تمنح الفيفا كل منتخب متأهل مبلغ 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف التجهيز والاستعداد للبطولة.
1: أما الحكام
0: يكسب حكام كأس العالم أكثر من 100,000 دولار في البطولة
1: والقيمة الإجمالية لجوائز مونديال 2026 هي 896 مليون دولار
0: فلوس. يوفر فيفا لكل فريق أسطول مخصص من المركبات وشاحنة للمعدات
1: والكأس الحقيقية التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار تعود إلى الفيفا بعد الحفل.
0: عقب ليش هذا الصراع
1: الفلوس اللي وراء الحفل يعني
0: كان مجرد يقول ليش حصل الفريق الفائز فقط على نسخة مقلدة مطلية بالذهب وليس بالذهب كامل.
1: أيوة لأن النسخة الأصلية تكون موجودة معهم والفريق اللي يفوز بكأس العالم لا يحتفظ أيضا بالكأس الحقيقية
0: للأسف
1: هم يبغى الكأس الحقيقي ذي الساعة
0: يبغوا النصر الاسم
1: النصر والريكورد اللي يسجلونه وملايين من الدولارات بعد هذا الكأس يعني
0: أيوة.

0: واي فاي.
1: با لا تقفل، انا في نص الجيم.
2: بابا عندي ميتنج اونلاين.
3: تكفى يا تاغراسي، عندي مكالمه مهمه.
0: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائله.
4: لان في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمه منزلي فايبر او 5G من اريدو واستمتع بالانترنت بكل زاويه في بيتك.
0: دعم لا حياه لمن تنادي، بروح اضرب لي فنجان قهوه.
4: اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط للرذاذ المتقطع، سحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تدفق السحب العالية وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية والوسطى.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
7: هلا كفي على هلا اف ام.
8: رجعنا لكم مستمعينا بعد فاصل كنا معاكم فيه، ونتكلم عن المباريات ونتكلم عن أجواء المونديال واستعداد الناس للمباراة القادمة، مباراة المغرب مع مباراة يعني مع ضد فرنسا، وإن شاء الله تكون مباراة حلوة. بعد الفاصل راح تكون معانا يعني فنانة تشكيلية رائعة، بنتكلم فيها عن الفن وعن إيش هو الفن، يعني إيش كثر الفن شيء رائع وإيش كثر نحن لازم نعرف عن الفن. وبصراحة الفن لغة يفهمها الجميع، توصل رسالة وتوصل رسائل. بس خلونا نعرف هذا الشيء بعد فاصل غنائي قصير، وراح تكون معنا ضيفتنا بعد الفاصل.

0: على 104.8.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

المصاري كأس العالم لها أجواء مختلفة. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا اف ام، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: إذن بنروح لضيفتنا في هذا الأثناء يا رحمة. وأكيد أيوه. في بداية الساعة مستمعينا الأكارم الله يحفظكم وين ما كنتوا. أكيد أجواء الويكند لازالت مستمرة وتوه يبتدي
1: الويكند. توها بادية. أيوه.
0: توه يبتدي الويكند. أيوه. قبل شوية إيش صار رحمة؟ صفارة انذار
1: ولا
0: روحت عنكم صارت صفارة انذار السالفة؟
1: هذا من الفن اللي بنتكلم عنه بعد أكيد. شوي مع ضيفتنا إن شاء الله عن الفن والفنون

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

0: لكل الناس.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافآت بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: حياكم الله مستمعينا، وراح ندخل في فقرة جديدة، فقرة ضيفتنا الرائعة اليوم، ونقول أن للفن قدرة على التعبير عما تعجز عنه الكلمات، ولوحة واحدة قد تحمل حكاية كاملة. ضيفتنا اليوم اختارت أن تتحدث بالألوان وأن تحول الأفكار والمشاعر إلى أعمال فنية تنبض بالحياة. يسعدنا نرحب بالفنانة التشكيلية عيناء خالد الزكوانية لنقترب أكثر من رحلتها مع الفن ومصادر إلهامها وكيف ترى دور الفن في المجتمع. حياك الله عينا.
1: الله يحييك.
2: يا مرحبا بك. أعتقد اليوم الشارع والجدار اللي نشوفه أحيانا، وكل شخص له طريقته في أنه ينظر بالنظر للأشياء، لكن الفنان يقدر اليوم أنه يحول كل هذه الأشياء البسيطة العادية جدا إلى أعمال فنية. صحيح. وهذا اللي لاحظناه اليوم في تجربة عيناء من خلال قاعدة أطالع حسابك في الإنستغرام، وشفت أنه لوحة والجدار والمساحة بتحولينها بالكامل لتجربة بحسب الفكرة اللي ترينها في بالك. فنبدأ من العبارة اللي كتبتيها في حسابك، كتبتي I paint what is real، ويعني وش ترسمين بالضبط، ولمن أنت تقولين اليوم أنا أرسم كل ما هو حقيقي؟
1: في الحقيقة أنا يوم كتبت هذه العبارة كنت أقصد فيها أنه أنا لما أرسم أرسم الحقيقة اللي أنا أشوفها، بغض النظر وش العالم يشوف، وش الناس مثلا يحبوا، وش الانفلونس من other people في المواضيع اللي أنا أشوفها، بس أنا أحاول أني أكون صادقة مع نفسي وصادقة في المواضيع اللي أطرحها. فبالنسبة لي I paint what is real، بحيث أنه أنا أشوف الحقيقة وما أزيفها، فأرسم الحقيقة كما هي وأواجهها.
0: لكن هل نظرتك كفنانة تختلف عن نظرة الأشخاص العاديين؟ هل تشوف الموضوع بزوايا مختلفة غير عنا نحن الناس العادية؟
1: بالنسبة لي أشوف أنه ما بس الفنان اللي يشوف الأشياء بشكل مختلف، كل individual، كل شخص له نظرة معينة في الحياة، له يعني بطريقته المعينة، سواء كان فنان أو غير فنان، أو كان أب يشوف المنظور في الحياة بطريقة صحيح. مختلفة، الأم تشوف الحياة بطريقة مختلفة، الأخوان، الموظفين في القطاعات الأخرى يشوفوا، كل شخص يشوف الحياة بتجربته هو الخاصة.
0: صح، تأثيره وبيئته كيف أثرت عليه،
1: حتى التجارب اللي مر فيها. فهذا الصدق، هذا أكثر من أكثر الأشياء اللي ألهمتني صراحة في المواضيع الفنية.
0: داخلين بقوة نحن.
2: بس لما الواحد اليوم يكون حقيقي ويعرض أفكاره الحقيقية بغض النظر عن إيش الناس يواجه أحيانا ردات فعل مختلفة، تواجهيها في أعمالك؟
1: أكيد لازم يكون في كونفليكت مع الناس، أو مع في أي فكرة تطرحيها لازم يكون في مؤيد ومعارض مهما كانت الفكرة اللي أنت طرحتيها. في ناس فعلا بيتوافقوا مع أفكار شو، في ناس بيختلفوا مع أفكار شو، هذا شيء طبيعي. يعني الشيء اللي يطرحه الإنسان لازم يكون فيه تناقض، الإنسان نفسه وعاء تناقضات أصلا.
2: صحيح. فبالتالي أنت قوية بأنك اليوم قاعدة تقولي هذه الحقيقة، واللي جد وبد والمعجب المهم يعني هي. فهذا نوع من القوة تعتبره؟
1: أعتبره نوع من التصالح.
2: جميل.
1: أنه الإنسان يكون متصالح مع هذه الحقيقة. لما الإنسان يوصل إلى مرحلة التصالح مع حتى الناس اللي يختلفوا معه في الشيء اللي هو جالس يطرحه، يكون إنسان جالس يتأمل حتى النظرة الأخرى للشيء اللي هو قاعد يقدمه.
0: يعني نعم. لكن عينا أحيانا تجيش طلبات مثلا لرسمات أو أعمال يمكن يحكروش نوعا ما، هو اللي تحسي عادي المجال أنش تقدر تبدعي وتشوفي من نظرة أخرى؟
1: فعلا تصير، واجهتني هذه المواقف، يعني أنه يكون مثلا الشخص اللي يطلب مني مثلا أن يرسم في جدار معين، أو يطلب مني رسمة معينة مهما كانت، أنه يكون عنده هو مثلا ثيم أو رؤية معينة، وأنا أكون ما تتوافق مع أسلوبي الفني مثلا.
2: نعم.
1: إذا كانت جدا بعيدة عن أسلوبي الفني الصدق أروح أحولها إلى شخص آخر يعني ممكن يعطي حقه في الشيء. لكن إذا كان يعني أنا غالبا أجي وأقول له أنه إيش رأيك نغير نسوي كذا عشان تكون أنت مميز في الشيء، وفي نفس الوقت شيء يشبهني، نفس اللي صار مثلا في سور العقر، كان هم يبغيوا أشياء تقليدية مثلا في الرسمات، بس أنا قلت لهم خلوني أنا أسويها بأسلوبي، فصار حتى يعني شكلها كلها ثيمة واحدة وفي نفس الوقت مميزة ومعطية المكان جمالية أكبر.
2: مهم جدا أصلا لك أنت اليوم كفنانة أن تحطين لمساتك يعني فبدال إيش اللي رح يميز العمل الفني لو هم طلبوا الموضوع تسويتي نفسه؟
1: حتى ما كذا هم بعد يعني كأشخاص طلبوا شيء يكون عندهم شيء مميز إله بصمة خاصة فيهم هم. في بعضهم حتى أطرح عليهم يعني إنه أنا بسوي لك التصميم ديجيتال إذا عجبك أنا أنفذ لك إياه وأعطيه التصميم الديجيتال وفي نفس الوقت أنفذ له إياه.
2: حلو.
0: لكن ما يستنزف من طاقة ووقت أول شيء بتفكري في الفكرة بعدين بترسميها مثلا ديجيتال بعدين بتنفذيها على أرض الواقع ما تحس الموضوع شوي صعب؟
1: في صعوبة ولكن في نفس الوقت أجي أشوفه من ناحية أنه راح يكون ممتع بالنسبة لي بعدين لما أنفذه. لكن لما أجي أسويه وأنا ما مقتنع فيه بيكون فيه تحدي نفسي بعد بالنسبة لي أنا. فأفضل أني أشتغل وأنا مرتاحة وأنا يعني أحس أنه عندي حرية في الشيء أكثر من أنه أنا مجبورة على هذا الموضوع وأنه غصب عني لازم أسوي هذا التصحيح.
2: مهم جدا. طب هذه يعني نظرة أو خلينا نقول مبادئ أو يعني القانون اللي تمشي على عيناء، بس خلينا نتعرف أكثر على عيناء. وعيناء متى بدأت بالفن اللي يخرج من إطار اللوحة أو الكراسة اللي كنتي تملكينها؟
1: هو صدق أنا من يوم يعني بدأت في عالم الفن وأخذ الموضوع سيريس يعني كنت أشوف أنه كل سطح ممكن أحوله إلى عمل فني. حتى يظهر لكم ناس يرسموا على عطور على بوكسات على أشياء كذا، فأنا كنت أشوف أنه اللوحة الكبيرة تكون باينة فأبغى أرسم على جدار، أبغى يعني التجربة هذه توصل لأكبر عدد من الناس. فكنت أشوف أنه الجدار مساحة كبيرة ومساحة حرة ممكن أني أنا أعبر من خلالها في هذا
2: الشيء. مدرسة تربية فنية وبعدها أكملتي الماجستير أيضا في نفس المجال
1: فعلا
2: ولازلت تكملين أم خلصتي؟
1: خريقة الحمد لله.
2: الحمد لله ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: ما شاء الله الرحلة طويلة يعني، بس متى كانت البداية الحقيقية واللي فعلا أنت أدركتي أن أنت حقيقي بديتي في عالم الرسم؟
1: الصدق أنا كنت أرسم من أنا طفلة يعني حتى عندي كراساتي وأنا طفلة. كنت أرسم من قبل حتى الروضة، كنت واجد أحب أرسم، كنت أحب أقلد الأشياء. بعدين لما جيت كذا تقريبا صف سادس بدأت أشوف اليوتيوب تقريبا وكذا يعني كنت أشوف كيف الناس ترسم وأنا مستواي شوية ما حلو فأنا أبغى أكون يعني مستواي واجد زين. بدأت أقلد أكثر، أشوف كيف الناس ترسم، أتعلم أكثر، صرت أدخل جامعات الفنون اللي في المدرسة. بدأت حتى لما رحت الجامعة دخلت جامعة الفنون في الجامعة. بدأت أروح الجامعية العمانية للفنون، بدأت أحاول أني أختلط في المجتمع الفني عشان يكون عندي نظرة فنية في كيف الناس تؤدي وكيف إيش اللي أنا ممكن أقدمه.
2: جميل.
1: في هذا المكان
0: في بالي سؤال خطر الحين، أحيانا نقول إيش الشيء اللي تدرسيه يختلف عن الشيء اللي أنت تحبيه، يعني مثلا أنت شيء تحبيه لما تجي تدرسيه تنصدمي إنه
2: صعب
0: يمكن كان
2: حبيت.
0: صعب أو ما حبيت لأنه غصبا عني أو أكبر أني مثلا أقدم تكاليف معينة، إيش رأيك في هذا الشيء؟
1: هو فعلا لازم، شوفي لازم الإنسان ينحط في مواقف أنه أحيانا لازم يسوي الشيء اللي ما يحبه مهما كانت مهما كان العمل الفني اللي أنا بقدمه، عادي أني يكون عندي experience في شيء أنا ما مقتنع فيه وهذا شيء طبيعي يعني، لأنه ما معقول أنه الحياة تكون وردية طول الوقت. بس أنه من خلال الدراسة أحسني عرفت كيف أتوجه الشيء اللي أنا أحس أني سويته وخلاني أحب الفن أكثر بغض النظر عن الدراسة، يعني دراستي أنا في الفنون، هو أنه أنا كنت لما أشتغل في مشاريع الجامعة ما كنت أشوف على الدرجات بقدر ما كنت أشوف أنه أنا أبغى أخذ الإكسبيرينس نفسها بشكل أعمق، أني أنا أحاول أطوع هذا الإكسبيرينس باللي أنا أحبه، كيف أنا كعيناء أدخل روحي في هذه الخامة أو هذه التجربة الجديدة اللي أنا أخوض فيها. هو أنا غالبا أرسم وأسوي لوحات زيتية فالبينتينج هو اللي أنا مختصة فيه، بس مثلا لما أجي في النحت أنا كيف أسوي عمل فني في النحت وأنا ما عندي خبرة، فأبدأ أخذ هذا الموضوع كأنه تحدي جديد بالنسبة لي ممكن أنه يضيف لي أنا كتجربة فنية في
2: وايد حلو
1: في شغلي.
2: جميل. لاحظنا أيضا عند عيناء في شعار معين دائما في قلادة تلبسها وهذا التوقيع موجود في كل مكان، خبرين عن قصته وإلى ماذا يرمز وليش موجود معك دائما؟
1: أذكر زمان أيام لما كنت أدرس بكالاريوس كنت لما أروح أي مكان مثلا جنبي كرتونة أو شيء أقوم أشخبط هذا الشيء كذا. بعدين صرت يعني الناس يقولوا لي أنت كنت هنا ويصوروا لي، يعني صوروا لي أنت كنت هنا أنت رسمتي هذا، فصرت بعدين طوعته كذا رسمته ديجيتال بحيث أني أضيف فيه اسمي في الأسنان هنا. وخلاص صار هذا توقيعي اللي أوقع فيه في اللوحات، هذا اسمي، حتى في بطاقتي الشخصية هذا الشكل موجود.
2: هذا يعني الشكل موجود. هل يعني صرتي تعتبره جزء منك؟
1: أيوة، لازم يكون في بصمة خاصة للفنان.
2: يا سلام عليك. زين، مشروع الماجستير اللي سويتيه أيضا هو مشروع أبهر الجميع، وكان فيه جزء وروح من عيناء، شيء من روحك.
1: أيوة، هو دراسة الماجستير تعتمد على البحث، والبحث الفني هو تقدري تقولي عبء عظيم على الفنان، لأنه الفنان يقدم محتوى، فأنا كنت جالسة أحاول أقدم المحتوى الحقيقي بدون تزييف، بغض النظر عن إيش كان موجود في العمل الفني، بس أنا باغية أنه يوصل الشعور للمشاهد. طبعا أنا دراسة الماجستير كانت عبارة عن أني أبحث في العنف في الفن، فكنت أشوف مثلا في تاريخ الفن، إحنا لما ندرس تاريخ الفن ندرس ليش الأشياء تظهر بالطريقة اللي هي تظهر فيه الآن، ليش هذا الفنان رسم بهذه الطريقة، ليش ما رسم بطريقة أخرى. فكنا نشوف أنه في أسباب سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غيرها، يعني تؤدي بالفنان بأنه يرسم بهذه الطريقة أو يطلع فنه بهذه الطريقة. مثلا في بعض الفنانين كانوا يمروا بحروب، وهذه الحروب كانت تؤدي بهم بأنهم يرسموا بعض المشاهد للحروب، فكان في سبب لظهور هذا الشيء. بدأت أتناول العنف في الفن، بعدين جيت أشوف حنا مثلا في ديننا السحر موجود والجن موجودين، فكنت أقول إنه هذه حقيقة موجودة، ليش ما نعبر عنها. وكان طبعا العمل الفني اللي أنا اشتغلت عليه كان عبارة عن بطاقات تاروت، استخدمت بطاقات تاروت لأنها نقدر نقول لغة عالمية، كل الناس ممكن يفهموا إيش يعني تاروت. التاروت اللي هي بطاقات التنبؤ اللي يستخدموها السحرة في للتكهن يعني. أيوة. ما هي حقيقة يعني، بس عشان يقصوا على الناس إن حنا نعرف ماضيك ومستقبلك وكذا. فاستخدمت منها 14 بطاقة تصف نضج الإنسان في مراحله الزمنية، بداية من كونه الإنسان الذي لا يعرف شيء إلى كونه إنسان خلاص جالس يندثر. البطاقة 14 كانت عبارة عن الموت.
2: ليش اخترتي 14 بطاقة؟
1: لأني كنت متناولة حياة الإنسان من الحياة إلى الموت. طبعا في 7 بطاقات أخرى تعبر عن ماذا يحصل بعد الموت، ما إيش اللي، فأنا ما بغيت أني أتطرق عليها لأنه كانت تحتاج بحث أكثر من المدة الزمنية اللي أنا كنت فيها.
2: أيوة.
1: فال14 بطاقة هذه كانت تصف التسلسل الزمني أو اللي يصف نضج هذا الإنسان.
2: هم ليش 14؟ يعني هل في عدد معين ولا أنت اخترتي
1: هي 14؟ بطاقات التاروت عالمية. وفيها 72 بطاقة كاملة، ولكن 21 منها تسمى ميجر أركانا، فهذه الميجر أركانا هي التي تصف نمو الإنسان.
2: أوكي.
1: فأنا خضيت منها 14 اللي هي
2: في رمز أول معين ل 14 ولا
1: لا أوكي. هنا بس كذا عدد.
2: أوكي. هذا اللي كنت وصلت ساعة.
0: زين، هي نفسها قطعتش تكملي؟
1: لا عادة.
0: هو اللي هو بعنوان زار، صحيح؟
1: أيوة فعلا.
0: ليش اخترتي اسم زار؟
1: كما قلت، ليش أنا جالسة أحاول أني أجيب السحر كنوع من أنواع العنف الذي يمارس اتجاه الإنسان. فكنت أحاول أني أقرب الموضوع للمشاهد بحيث أنه يكون فاميليار، يعني جالس يعني يفهمه، وفي نفس الوقت يشوف أنه تجربة الإنسان في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى ما دائما تكون بشكل جيد. عادي أن الإنسان يقف في عتبات ويقف في مواقف تخليه يتألم عشان ينضج.
2: صحيح.
1: فالنضج ما دائما يكون مرتبط، وقالسة أحاول أن الإنسان يتصالح مع هذا الشيء، أنه أنت أحيانا لازم تتعور عشان تنضج. أكيد. فكنت أبغى أصف هذا الشيء أنه لازم تتعور عشان تنضج، وأنه هذه الانتقالات ما دائما تكون يعني بشكل سلس
2: أبدا. هي التجارب اللي القاسية هي اللي تصنعنا. أيوة. لكن خلال هذه العملية اللي هو 14 مرحلة وعملية البحث أيضا، إيش اللي استنتجتيه؟
1: الصدق في عرض العمل الفني. أنا كنت أول شيء جلسة أشوف أنه التجربة الإنسانية متنوعة جدا، وجلسة أحاول أني أكون موضوعية بحيث أنها تشمل كل الأشياء اللي ممكن يمر فيها الإنسان. فكنت أشوف التناقض في الإنسان، كنت أشوف الألم في الإنسان، الفرح في الإنسان، كيف أنه الإنسان ممكن يمر بذكريات تأثر فيه ويتراكم فيه. رمز جدا كان مهم في البطاقات هو الوزار. أنا كنت أشوف أنه خطوط الوزار مستوحاة من الطبيعة العمانية لأنها خطوط بسيطة وطبيعتنا بسيطة جدا. وحاولت من خلال خطوط الوزارة أنها تصف تراكمات التراكمات التي تؤدي للإنسان بأنه يظهر بالشكل الذي هو فيه. التراكمات اللي أنا مريت فيها مختلفة عن التراكمات اللي أنت مريت فيها، اللي فلان مر فيها، اللي أجدادنا مر فيها، فكل واحد بناء على الأشياء اللي مر فيها يصير هو كما هو.
2: نعم.
1: فأنا كنت أصف تراكمات الإنسان من خلال خطوط الموجودة في الوزارة، فكان مثلا أول بطاقة فيها خط واحد، بطاقة ثانية فيها خطين، بطاقة ثالثة فيها ثلاث، فكنت أصف من خلالها يعني كيف أنه الإنسان ينمو وفي نفس الوقت تتراكم عليه الخبرات.
2: جميل. أنا قاعدة أطلع كنت على مشروعك اللي اسمه زار ولا وزارة؟ زار.
1: زار. أنا قلت أنه يشبه الوزارة والزار،
2: فهو اختلاف أحس ولا؟
1: هو اختلاف بس حسيت أنه من نفس الواقع، فهمتي؟
2: أيوة.
1: فبغيت أسميه زار لأنه هو يصف تجربة السحر، فهمتي؟ والطقس نفسه، وفي نفس الوقت يعني جاي من الوزارة.
2: أيوة. بس حسيتي مثلا أن الاسم شوية من التابوهات في المجتمع؟
1: كما قلت ليش، هو هذه الأشياء لازم نواجهها سواء كانت من أشياء مكروهة في المجتمع أو أشياء زينة في المجتمع. احنا لازم نتصالح مع انه في مثلا بعض الاساطير موجودة في المجتمع كانوا يخوفونا بالجن وحنا اطفال، كانوا مثلا يذكروا لنا بعض القصص وحنا اطفال عن الجن، عن السحر، عن هذه الاشياء، لا تطلعوا في الليل بتجيكم جنية مثلا
2: للظهر.
1: أيوة. فهو شيء في المجتمع وشيء في ديننا، فهمتي؟ فلازم يعني احنا نتطرق له بشفافية.
2: بس في في في, في هذا العمل الفني ايضا استخدمتي مجموعة من خلينا نقول رمزيات.
1: أيوة.
2: أبي أعرف كل رمزية وليش.
1: قصدك الكلام اللي كان مكتوب تحت
2: أيوة الكلام
1: هذه الكتابة العمانية القديمة.
2: أيوة.
1: طبعا هي كل بطاقة إلها عنوان، مثلا أول بطاقة كان اسمها دفول، فأنا جيت وترجمتها ترجمة حرفية للرموز العمانية القديمة. لأنه تعرفي الشخص اللي يجي مثلا يسوي نفسه كاهن ويتنبأ ويتكهن دائما يكون إنسان جالس يكذب على الناس بس يوريهم إنه الشيء فيه غموض. فالرمزية هذه في البداية يوم تجي تشوفيها تحسيها إنها غريبة جدا وإيش يعني وكذا، بس يوم تجي تترجميها هي مجرد عبارة عن يعني اسم البطاقة فقط، فيعطي إيحاء بالغموض وفي نفس الوقت هو أصلا شيء جالس يوصل لك المعلومة في نفس
2: جميل.
1: الوقت.
2: لاحظنا استخدام أيضا اللون الأحمر بشكل كبير.
1: أيوه.
2: بس إيش دخل مثلا العنف بوزار؟ هل في ترابط؟
1: كما قلت ليش، العنف هو ما يكون بس عبارة عن عنف جسدي، أنا الآن أتكلم عن عنف روحي.
2: أيوه.
1: زين. فأنا ليش اخترت السحر؟ لأنه جلسة كأني أبث للمشاهد أو أقرب له شعور الألم، بحيث أنه ترى الألم ما بس يكون عبارة عن ألم جسدي، هو في المشروع نفسه موجود فيجرز، والفيجرز هذه تتعرض إلى عنف جسدي، حتى الكانفاس نفسه قطعته عشان أساس أنه يكون
2: أنت لبستي أحمر، وجود لون أحمر بعد. أيوه. في كل مكان.
1: اللون الأحمر كان عبارة عن أنه حنا ما نشوف الروح، زين، حنا ما نشوف الشيء الروحي، حتى مثلا الأمراض النفسية لا تقاس بالمرض نفسه ولكن بأثرها، زين. فأنا جالسة كأني أقرب لهم أنه هذا الشعور يشبه الدم، فكأنك أنت لما تتعور يجيك بروزز، يجيك بليدينج، دم وكذا، فكأني أقرب له أنه هذا الأذى الروحي اللي جالس يصير ترى ما بس أذى يعني وعابر، لا، هو أذى يشبه الأذى الجسدي نفس الشيء
2: واللي تم عالق في أيوة. مخيلتك. طيب إيش اللي كنت تبغى توصلي من خلال هذا العمل، وإيش اللي بيستفيد منه أيضا المشاهدة والزائر لهذا المعرض؟
1: أيوة. هو العمل الفني كما قلت ليش أنه جالس يقرب الشعور هذا للمشاهد. أيوة. كيف المشاهد يستفيد منه؟ أنه المشاهد يحاول يتصالح مع الأشياء اللي تكون كونفليكت في حياته، الأشياء اللي
2: يشعر بالعار تجاهها، يمكن
1: أيوة يشعر بعدم الارتياح، لأنه إذا ما واجهناها إحنا ما بنشعر بارتياح أبدا. وهذا الشيء ممكن يتراكم بشيء جدا سيء، يعني إحنا لازم نواجه الألم اللي نمر فيه عشان نتصالح مع نفسنا وننمو
2: ونتجاوزه وخلاص.
1: أيوة. ويصير فيه نضج. فأنا بغيت المشاهد أنه يتقرب للشعور عشان هو يصير أنه جالس يتصالح مع مرحلة من مراحل حياته، لأنه كل بطاقة عبارة عن مرحلة، زين، مثلا هو طابق في هذه المرحلة، هو جالس يتصالح أنه فهذا الشيء ترى يمر فيه كل إنسان.
2: صحيح.
1: وأنه هذه المرحلة عادي ممكن أنا أمر فيها كما مر فيها كل إنسان.
2: وايد حلو، يعني اللي يزور المعرض أو بيشوف هذه اللوحات اللي يعني عالم غريب كذا أحمر وشوي هو مخيف، ولكن تخليه يتوقف ويفكر في
0: يتأمل
2: في شيء هو ما تصالح معاه إلى الحين، إلى الآن يشعر بالعار اتجاهها.
1: صدقي إنه أنا يوم خلصت المشروع كنت ما قاعدة أفكر بكيف الناس ممكن تكون يعني reacting to my point of view، لأني كنت حاطة في بالي إنه الإنسان متناقض، في واجد ناس يعرفوا يعني مثلا قصص عن السحر والأشباح ولكن يوم يجي الموضوع عن مشروع وفيه بحث الناس تخاف تبحث في هذا الموضوع. لكن كنت أشوف إنه أنا بغي أقدم الحقيقة.
2: بحثتي في هذا الموضوع؟
1: أكيد يعني شوفي
2: إيش أكثر شيء صادم.
1: السحر ما شيء في ثقافتنا إحنا، بس في ثقافات عالمية. في يعني الموضوع موجود، بس إنه يعني سواء كانت ممارسة حقيقية أو غير حقيقية، يعني أنا ما أعرف واجد في السحر، ولكن أنا اكتشفت إنه فيه قصة موجودة في العالم كله، هي قصة تروى عالميا، ليش احنا ما نتطرق لها وانها تكون مدخل يعني للتعبير الفني.
2: تحسي انه منتشر بشكل كبير في مجتمعك، فبالتالي حبيتي انك تظهرين في عمل فني؟
1: هو يعني شوف انا ما عندي تجارب يعني في
2: شخصية،
1: ما عندي تجارب شخصية، ولكن كنت اشوف انه الغموض يخلي الانسان يصير يبغى يعرف. أيوة. فبغيت انه المشاهد يكون باحث، بغيت انه يقرأ عشان يفهم، بغيت انه يجتهد شوية عشان فوق يعني الجمال البصري اللي يجي فيه يكون انه هو قادر انه يستوعب كل ما شاف يعرف اكثر.
2: في معلومات صدمتك؟ اسف قاطعتك.
1: كيف
2: خلال عملية البحث في شيء صدمك في هذا الجانب؟
1: اكيد واجد اشياء يعني تصدم، مثلا بعض الممارسات السحرية، بعض الاعمال الفنية تكون بروتال مرة يعني، فاضطر اني انا اشوف هذه الاعمال الفنية عشان ادرسها. يعني أحس ما بغي أتطرق لهذيك الأعمال. أوكي. بس إنه يعني فعلًا أن شفت أعمال فنية واجد بروتال، بس إنه بروتال يعني عنيفة جدًا.
2: أيوة.
1: بس إنه يعني مثلًا واحدة من الفنانات كانت حاطة أدوات قدامها وكانت تسوي فن أداء، فكانت تقولهم إني أنا بوقف هنا وأنتوا سووا اللي تبغوه. الناس أول شيء بديوا يقدموا لها الوردة، بعدين بديوا يعطوها ماي، بعدين في ناس بديوا ياخذوا مثلا عصا وبديوا يضربوا، في ناس يعني بغض النظر عن هذل الناس وين ثقافتهم، بس كان في عنف، كان في توجه عنفي من خلال هذا العمل الفني. فكانت تجربة فنية يعني تعكس انه في ناس عندهم كونفليكت، في ناس عندهم توجه عنيف، حتى لو يعني بغض النظر عن ايش ديانتهم او اي شيء، العنف كان حاضر في المكان لين تدخلوا السكيورتي انهم ينقذوا هذا الفنانه ويشيلوها من مكانه.
2: قالوا الفنانه ايش صار لك انتي؟ مش تفكري الحين وعاد ما تكر بحد واحد السبب؟
1: يعني تخيل تجربه اجتماعيه، بس يعني
2: اكيد في معاني ابعاد كبيره.
1: أيوة أيوة.
2: فخلف هذه التجربه طيب ردات فعل الناس؟
1: هذا اللي كنت ابغي اقوله، انا انصدمت انه انا كنت قاعده اشتغل بغض النظر عن
2: ردت
1: فعل الناس. كنت اشوف اني انا بغي اقدم الحقيقه اجين.
2: أيوة.
1: يوم جيت وعرضت العمل الفني انصدمت انه في ناس واجد كانت متفاعله بشكل ايجابي مع الموضوع. انه فعلا هو يعني اللغه البصريه رغم عنفها يعني كان فيها من الجمال. اجين في تناقضات، الفن ما بس يعكس الجمال، انا ما اجي وارسم بس عشان اوريكم الجمال، انا ارسم عشان اوريكم الحقيقه، والحقيقه جزء منها القبح.
2: صحيح.
1: والجمال نسبي يعني، حتى في القبح ممكن نحصل الجمال.
2: أكيد.
1: فهذا اللي كنت قاسة أحاول أني أشوفه في العمل الفني، أنه مهما كان المنظر اللي نشوفه قبيح، لا فيه
2: في
1: جانب جميل.
2: صحيح.
1: من ضمن هذه المواضيع اللي كنت بحثة فيها مثلا أنه القتل سيء، القتل جدا سيء، وأنا نقتل إنسان شيء مرة كريه جدا، ولكن يوم يجي مثلا الموضوع فيه عدالة وفيه مثلا أنه إنسان يعدم مثلا لأنه
2: ارتكب
1: جريمة جدا شنيعة، بيكون فيها شعور بالانتصار تجاه هذا الإنسان المعدوم.
2: صحيح.
1: حتى من الناس رغم أنه القتل كريه. فهذا كان مثلا في جمالية في شعور الانتصار، أنه خلاص حنا ارتحنا
2: اشتكينا
1: من هذا الآدمي.
2: وهذه التناقضات الموجودة في الحياة.
1: أيوة
2: يعني
1: شفتي كيف
2: يعني جميل قبيح وفي كل قبيح جميل.
1: أيوة.
2: يعني واو، اليوم أنت خلتينا نتأمل، ويمكن هذا جزء من عمل الفنان.
1: فعلا. صحيح. هو يعني كما قلت ليش أنه الفنان لازم يكون إنسان بحث ومتأمل عشان يكون عنده أمانة في الطرح، أنه أنا أكون قادرة أني أطرح بطريقة تقرب للمشاهد الشيء اللي أنا ما أقدر أقوله.
2: صحيح. جميل.
0: أنا بسأل صراحة يعني دائما أفكر، البعض يمكن يخاف يقدم ما يعني يقدم اللي في خاطره بسبب ردات فعل المجتمع. أريد أعرف كيف قدرتي تواجهي هذا الشيء فعليا؟ هل الثقة؟ هل إيش؟ أعطينا.
1: شوفي أنا أحس أنه الشيء اللي خلاني أتشجع عشان أطرح هذا الشيء هو ردة فعل المجتمع مهما كانت، حتى لو قدمتي يعني صورة عادية بيقولش ليش سويتي يعني، ليش ما سويتي يعني. لازم يكون فيه مهما كان،
2: لازم يطلعوا علة.
0: لكن هذا الموضوع جريء أكثر أحس إنه
1: جريء فعلا. بس شيء لازم يواجهه. أنا كنت قاسة أشوف إنه كيف أنا أقدر إني أجيب هذا الشيء بمنطلق إنه أدنى حد ممكن إنه المشاهد يتلقاه، وفي نفس الوقت إنه أعلى حد للشعور إني أنا أقدر أرسله. فكنت أحاول أني أوازن في الموضوع عشان ما يظهر بطريقة أوفر، وفي نفس الوقت أني أنا قادرة أني أخاطب المجتمع. في النهاية الإنسان يعني أو الفنان يعني لازم يراعي أنه هو جالس يخاطب مجتمع معين، otherwise يعني بيكون أنا ليش جالس أسوي عمل فني والناس ما جالس تفهم. لازم أحط في بالي أنه العمل الفني هو عبارة عن وعاء جالس يحمل ثقافة أنا أبغى الناس أنها تفهم، وفي نفس الوقت أبغى أني أنا أكون مرتاح. فكنت قاسة أحاول أني أسوي بالانس معين بحيث أنه العمل الفني جالس يظهر بطريقته الصحيحة يعني، ويخاطب الناس بشكلها الصحيح، وفي نفس الوقت ما يكون أوفر. في ناس بيشوفوا أوفر طبعا، وفي ناس بيشوفوا لا عادي يعني، وفي ناس بيقولوا نبغى أكثر. في ناس قالوا لي فعلا نبغى أكثر، لأنه الموضوع فيه يعني فيه مشاعر أكثر نبغى نشوفها.
2: صحيح. يعني يهمك اليوم انك توازني ما بين انك توصلي رسالتك وفكرتك، ايوه، بس بنفس الوقت انت محافظه على الجو العام دعينا نقول. أيوة. لكن ايش كانت رده فعل الاساتذه بعد ما قدمتي لهم هذا المشروع والعمل؟
1: طبعا الدكاتره كانوا معي اصلا من البدايه، لانه هم كانوا طبعا مشرفين على البحث اللي قدمته في الماجستير، فكانوا يوجهوني انه عيناء لا تروحي كذا، بس انت كوني صادقه فعلا. فكانت مثلا بروف فخريه ما شاء الله عليها، كانت يعني هي توجهني، حتى عندها بحث في العنف في الفن تقدر تطلع عليه.
2: جميل.
1: دكتوره فخريه الاحيائيه عندها بحث، وحتى اضفته في كريفرنس في البحث مالي، انه العنف شيء موجود ترى.
2: صحيح.
1: وموجود بطرق مختلفه، وكان السحر فقط جزء منه يعني. فانا بغيت اني اتطرق للسحر بحيث انه يعني هو شيء موجود في مجتمعنا العماني، وفي نفس الوقت انه يعني سواء كان اسطوره او حقيقه يعني اقصد، ولكن في نفس الوقت ان انا قادره اخاطب المجتمع.
2: جميل. طيب هل تحسي اليوم الدراسه الاكاديميه اعطتك خلتك اكثر يعني حره، او انه خلتك اقسى في انك تقيمي اعمالك؟
1: اوكي، هذا له جوابين.
2: ايوه.
1: شوفي لاني انا شفت واجد من الفنانين اللي يعني كانوا داخلين في السلك الاكاديمي في الموضوع انطفأوا، في ناس لا دخلوا في السلك الاكاديمي واشتعلوا. بالنسبه لي انا لما كنت في دراسه البكالوريوس، طبعا احنا كنا في البكالوريوس في التربيه الفنيه، فيعدونا ان نكون استاذ فنون. زين. المهارات الاخرى اللي هي يعني تخص مثلا التسويق عن نفسك كفنان، المشاركه في المعارض الفنيه، وهذه الاشياء كانت عباره عن اجتهاد شخصي، ان انا لازم اجتهد، لازم ارسم طول الوقت، لازم اسوي براكتس عشان اعمالي تظهر، لازم اشوف ناس، اقابل ناس، احضر ورشات عشان هذه الاشياء تظهر، عشان اكتشف نفسي اكثر. انا لازم اني ابحث.
2: انتمي لمجتمع الفنانين.
1: ايوه، لازم انتمي. حتى لو ما انتميت لمجتمع الفنانين، انا لازم اني انتمي الى نفسي اولا.
2: جميل.
1: اني ابحث في نفسي، ابحث انا وش باغيه، اقرب كل شيء، وبعدين اني ابدا في الاعمال الفنيه. لكن في الماجستير لا، كان في بحث اكثر، كان في انه انت عندش فكره معينه لازم تتوجهي من خلالها، تبحثي من خلالها، وبعدين تنطلقي في عملك الفني مهما كان المادة اللي انت بتستخدميها. يعني انا مثلا كنت بينتينج وتجهيز في الفراغ، لكن بعض الـ يعني المشاريع الاخرى ما كانت بينتينج، كانت تجهيز في الفراغ، نحت، خزف، واجل واجل يعني، كان متنوع الاعمال الموجودة.
2: بس صرت اكثر حرة
1: فعلا،
2: لانه صار لك معرفة اكبر،
1: لانه صار في بحث. بس أقدر أقول أنه متعلق بالممارسة أكثر من الدراسة الأكاديمية. ما أقولش الدراسة الأكاديمية أعطتني تقنين وتوجيه، لأنه أنا كنت عارفة مداخل ومخارج الأشياء. يعني عارفة أنه أنا إذا بغيت أنمو في شيء معين لازم أبحث في الاتجاه المعين، كان يعلمني كيف أبحث كفنان.
2: جميل. لربما هذا الجانب مدرسته في البكالوريوس.
1: أيوة. شوفي هو الشيء أنه الفنان على عاتقه لازم يبحث عشان يقدم محتوى بصري مهما كان. حتى مثلا انتم كمذيعين لازم تبحثوا عن الشخص اللي تجيبوا عشان
2: اسمه،
1: او تبحثوا عن الموضوع اللي يكون موجود، عشان كل ادمي في هذه الحياه لازم يبحث لينجز شيء معين في حياته. فكان بالنسبه لي مثلا انه أنا لازم أبحث في موضوع معين عشان أنا أقدر أشعر وبعدين أقوم أني
2: جميل. يعني هذه مسؤولية أيضا أنك تقدمي شيء يعني
1: فعلاً.
2: مبني على حقائق وقائع وحقيقي
1: سواء كان حقائق نفسية أو اجتماعية أو سياسية وغيرها لازم أني أبحث.
2: صح والله خلق لنا عقل وما لازم نبحث ونشغله. طيب ايش عندك يا رحمة؟
0: انا بس بسأل كم خذ منش وقت تخلصي كامل من المشروع؟
1: شوفي هو الماجستير انتي
0: اللي هو مشروع زار يعني
1: أيوة. مشروع زار هو ترى حنا نبدي مثلا في اول سنة نبحث في المشروع بشكل عام، بعدين في الفصل الثاني من السنة الاولى نبدأ نشتغل شوي شوي على العمل. فانا كنت واضحة بالنسبة لي الفكرة من أول سنة أني أنا بغي أشتغل في العنف في الفن، لأنه كنت يعني بالنسبة لي أنه هذا الموضوع لازم حد يتكلم عنه، لأنه الفن ما دائما ينقل الشيء الجميل، وأنا هذا اللي كنت بغي أوصله، أنه الفن عادي ينقل
2: واقعي.
1: أيوة لازم يكون واقعي، لازم يحمل تجربة إنسانية حقيقية. فكنت طبعا أنا دائما أعمال الفنية تتكلم عن تجارب الإنسان والذكريات والتراكمات، فكان العنف جزء من التجربة الإنسانية اللي ما حد تطرق لها وأنا كنت بغي أتطرق لها. فبدأت من أول سنة سويت أول لوحة، بعدين خلال يعني سنة ونص أنجزت كل العمل.
0: يعني سنة ونص خبر
1: سنة ونص أنا أشتغل على 14 لوحة وبعدين أركبهم في الفراغ.
2: واو يعني أبعاد وايدة، وأني أنصحكم أنكم يعني أدعوكم لزيارة صفحة عيناء خالد في الإنستغرام وتشوفوا العمل الفني والمعرض اللي سوته بعنوان زار، وأيضا أعمالها الأخرى حتى تجاربها أكيد. ورأيها أيضا في مواضيع مختلفة، ومن ضمنها اللي هو رسم دعاة الأرواح حلال ولا حرام. لكن إيش رأيكم نسألها عقب الفاصل؟
0: نسألها بعد الفاصل.
3: هلا كفي على هلا اف ام.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالاً عمانياً غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
5: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
6: فولكسفاجن.
7: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك.
8: الصفاء إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
9: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصلاحه. الجنسيات وزارة العمل.

0: اهلا وسهلا مستمعينا، رجعنا بعد فاصل بعد نقاش عميق عن الفن وعن دراسة الماجستير حتى والعمق. بصراحة موضوع شيق وحلو. نرجع مع ضيفتنا أماني عيناء خالد.
1: عيناء خالد اليوم هي جريئة بأعمالها الفنية وأيضا جريئة برسم الحقائق والواقع. أكيد تساءلت وايد من عدة أشخاص أنه ما أعرف، كنت قاعدة تناقش هذه المواضيع، فهالشي أكثر التساؤلات اللي توصلك من عند الأشخاص حول فنك ولا مدرستك الفنية وغيرها.
2: هو شوفي الآن ما عاد فيه شيء اسمه مدرسة فنية، المدرسة الفنية قبل وخلاص راح، صار الآن العمل الفني يسمى على عمل فني. ليش؟ نعم. لأنه من ضمن الأعمال المعاصرة اللي تطرح الآن أنه يكون فيه طمس بين هذه الفواصل بين المدارس، أنه أنا أقرأ أدمج مثلا الأوبجيكتيفز مع البينتينج مثلا اللي يرسموا على العطور وغيره مثلا، أو مثلا أني أسوي نحت فوق بينتينج، أو مثلا أسوي بينتينج وتجهيز في الفراغ نفس اللي شو اسمه. بخصوص التساؤلات أنه غالبا تجيني تساؤلات عن أعمالي مثلا، كيف أجيب المواضيع، كيف أحصل هذه شو اسمه. أحس إجابته دائما تكون عبارة عن التأمل والتفكر. حنا حتى وحنا نصلي ترى نفكر ونتأمل في أشياء يعني نمر فيها، في كيف شكل هذه الشجرة، ليش طلعت هذه الشجرة بهذا. أحس كل ما سأل الإنسان أسئلة وجودية أو أسئلة يعني تخص كينونة الأشياء تجيه كذا إلهام في مواضيع معينة أو حتى تجاربه هو كشخص. أيوة. بروح بحد ذاته.
1: بس أحيانا الأسئلة بشكل أكبر ممكن تكون صعبة.
2: أيوة.
1: على الشخص نفسه.
2: الإنسان كل ما بحث كل ما وصل، مهما كانت الأسئلة صعبة، والأسئلة الصعبة هي وجدت عشان حنا نجاوب عليها، وجدت عشان حنا نتطور.
1: جميل. طيب توصلك استفسارات بخصوص انه واحد يرسم مثلا شكله او عينه او وجهه، في ناس يشوف حلال وحرام. أيوة. اوكي انت ما قاعد تفتي، بس عرضتي رايك على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: ايوه فعلا عرضت رايي. انا شفت انه الموضوع متشعب جدا، يعني تخيلي مثلا انه ما في ابدا، ممنوع ابدا الصوره.
1: ايوه
2: يعني في ناس ترى التصوير الفوتوغرافي يعتبره حرام. فتخيلي انه العالم الاسلامي كله بدون صور، تخيل انه حنا بعدين يجيوا مثلا يقولوا ليش او هذلا يجيبونا رسوم متحركه مثلا حال اطفالنا وفيها رسائل. طيب حنا ليش ما نصنع؟
1: ايوه
2: فهمتي، ليش حنا ما نصنع، ليش فهمتي يعني. فاحس انه حنا عندنا مسؤوليه ان ننقل الشيء وان نوثق الشيء، ومن ضمن يعني من ضمن الحمل والعبء على الفنان انه يوثق وانه يعني يضع الثقافه في وعائها كما هو يقدر.
1: جميل.
2: فأنا أشوفه مسؤولية أني أنا أقوم. صحيح. أقدم. تخيلي أنه تكون كتبنا كلها بدون صور، تخيلي أنه يكون كل ثقافتنا بدون توثيق.
1: صحيح.
2: فأنا أشوف أنه هذه نوع من أنواع التوثيق العلمي اللي ممكن الإنسان أنه يوصل لها وحتى اللي بعدنا يستفيدوا منها.
1: قد تكون لك أيضا أفكار متطرفة للغاية يتبنها بعض الأشخاص ويحاولوا يفرضونها بشكل أو يعممونها.
2: التصرف. نعم. موجود في كل مجال، ما بس في المجال الفني.
1: صحيح.
2: التصرف موجود في كل أجين تجربة إنسانية، موجود
1: تجربة إنسانية اللي كلها صراعاته وتناقضات. جميل. رحمة،
0: والله أنا صراحة الموضوع خلني أفكر كثير،
1: قاعدة تتأمل
0: والله.
1: عالمها الخاص.
0: والله ما أعرف وش أسأل بصراحة أماني. بس
1: أكيد في حياة الفنان الناس يتوقعوا شيء، يتوقعوا عينها 24 ساعة ترسم، 24 ساعة في هذا الأعمال الفنية. بس أنت كانت بكذي أنك 24 ساعة ترسمي
2: نصرق يعني. أحس حتى تعرفين أنه حتى لما إذا رحت كافيه أو شيء أحس لازم أشيل معي حاجة
1: كراسة.
2: يعني كأنها نوع
0: هوس يعني.
2: لازم تكون عندك هوس في الشيء اللي تبغيه يعني، اللي ما أعرف. أنا واجد أحب إني أعيش مع، أحس بالنسبة لي توثيق اللحظة هي إني أرسمها.
0: يعني ما عندك تصوير، عندك رسم، ترسمي اللحظة.
2: أيوة أحس أصور، بس يعني أحس إني لما أرسمها كل ما كانت اللحظة فيها مشاعر أكثر، كل ما كانت مميزة أكثر. تعرفي في مقولة تقولش إنه الفن هو المقصد منه أو الشعور فيه. تخيلي مثلا كمية الشعور اللي يحطها مثلا صانع عطر في عطر عشان يوصلش بالطريقة اللي توصل فيها.
1: جميل.
2: تخيلي مثلا كمية المشاعر اللي تكون موجودة في الشيء عشان يوصلش، حتى ذكريات الإنسان ذكريات الإنسان ما بالتفاصيل، أبدا ما بالتفاصيل، ذكريات الإنسان تخزن في الكور ميموري بسبب المشاعر، كمية المشاعر اللي تكون موجودة فيها. فكل ما كانت كمية المشاعر في الشيء كبيرة تكون محفوظة في الكور ميموري أكثر. فتخيلي كمية المشاعر اللي أنا أحطها في اللحظة نفسها عشان أنا أقوم أرسمها.
1: وايد حلو. غير كذي أيضا في لربما شيء متعرف عليه إنه الفنانين ما يحبوا أعمالهم، وأنت ذكرت هذا الشيء في حسابك، إنه ليش الفنانين دائما يشعرون بعدم الرضا عن أعمالهم. أيوة. وأنت منهم، على الرغم إنك يسبنت يعني أوقات وقت طويل جزء مشاعر كل شيء. أيوة. ليش؟
2: كنت أنا كاتبة هناك إنه، وفعلا يعني حد الآن أؤمن بهذا الشيء، إنه أحيانا الفنان يطلع كمعرفة أكثر من الممارسة، فيصير يعني لما يجي يشوف كمعرفة فنية هو فاهم، بس كتطبيق ما عارف يطبق، فيكون في جاب انه انا فاهم كيف اسوي شيء بس ما عارف كيف اسوي، فيصير انه لا انا لازم اسوي براكتس عشان ارضى بالنتيجة اللي تظهر اخر شيء، لين يوصل مرحلة الرضا واشعر واجزم انه لازم الفنان يمارس ويبحث ويتعلم في نفس الوقت، لانه ما ينفع انه فقط يقرب بدون ما يمارس، ولا ما بيعرف يده ما بتسلك يعني.
1: وهنا بنرجع للتناقض البشري.
2: ايوه
1: اللي ما قاعد يرضى عن اعماله، ترى الحياه مش مثاليه.
2: هو يعني غالبا كل حد يبغى يعني شغله يكون بالطريقه البرفكت اللي تظهر. واحس الثغرات اللي موجوده في الاعمال الفنيه هي اللي تخليها هيومن. يعني شوفي كيف مثلا لما نطلع على فيديوهات مال الاي اي تحسيها انها فيك لانها تو بيرفكت،
1: صح؟
2: زين، في اشياء تصير تو بيرفكت
1: حتى لدرجه اسمعها بالاي اي ما ما
2: أيوة
1: ما تركب.
2: ايوه تحسيها تو بيرفكت، فيها شيء غلط.
1: أيوة.
2: بس الاخطاء الانسانيه اللي موجود في الشيء تعطيها جماليه. اجين الجمال النسبي ما ممكن انه يكون بيرفكت، لازم يكون نسبة من القبح في الشيء عشان
1: صحيح.
2: يكون حلو.
1: وهذا لازم نقول للفنانين بعد عشان يرضوا عن أعمالهم.
0: طبعا فتحتي هذا الباب، باب الذكاء الاصطناعي، هل فعلا بنشوف الفنانين نستغنى عنهم وحتى الفنانين ممكن يستخدموا الذكاء الاصطناعي في أعمالهم؟
2: في AI art ما نختلف، والAI يعني أداة كبيرة جدا يعني، وما زالت تدرس وما زالت يعني هي أداة واجد رهيبة ترى، واجد يعني تعلمنا كيف إننا نتخطى بعض الثغرات اللي إحنا نمشي فيها. أحس إنها سلاح ذو حدين، ممكن إنه الاي اي يغطي على روحك أو إنك أنت تستخدم الاي اي كأداة لك. الاي اي ما يجي ويصنع عمل فني من نفسه، أنت تصنع العمل الفني في النهاية، you put the codes يعني. لكن أحس إنه الاي اي جنرا غير، والعمل الفني يعني كفنان شيء آخر. هذا رأيي الشخصي يعني.
1: جميل. طيب نسأل عيناء سؤال أخير قبل أن ننهي لقاءنا لكل تأمل ويعني
2: عمق
1: هذه الكلمة. لو اخترنا عمل واحد من أعمالك وقلتي هذا العمل فعلا يشبه عيناء، أي عمل راح يكون؟
2: Into the Earth.
1: Into the Earth.
2: كان في هناك عمل ما أعرف إذا في الإنستغرام، عبارة عن رجال حاط يده على الأرض
0: وفي شجرة
2: متسلقة من يده. ليش أحس أنه هذا أكثر عمل فني يمثلني؟ لأنه هو بداية تأملي، أو يعني أول بداية صريحة أني أسوي عمل فني أتأمل فيه التجربة الإنسانية بكيف أنا أحسها بالضبط. لأنه يعني كنت أشوف أنه الوزارة تراكمات، أول عمل سويت فيه الوزارة كنت أشوف فيه أن الخطوط هذه تراكمات وأنها تشبه السدرة، والسدرة مهما كانت بيئتها جافة تقوم
1: تثمر،
2: يعني تثمر ما تثمر بس أنها كذا نافشة عمرها، فهمتي؟ فأحس أنه يعني
1: الله السدرة أعطتني إلهام،
2: يعني أنه هذه التموجات لما يتكسف الوزار كأنها غصان السدرة كذا تجي. فحتى يعني إذا تشوفي يعني بشكل كلوس أنه الأشياء اللي موجودة في السدرة نفسها
1: جميل.
2: في الصورة يعني واجد تشبه تكسفات الوزار،
1: ويعني الحياة بكامل تجاربها وصعوباتها وتحدياتها تصنعنا.
2: أيوة كأنه تعرفي دائما يقولوا إنه الأرت اللي موجود في بيئة أو دولة معينة دائما يكون مأخذ من طبيعتها.
1: طبعا
2: لأنه الطبيعة جزء من الإنسان والإنسان جزء من الطبيعة. فكنت جالسة أحاول حتى في اللوحة إني ألحم الإنسان في الطبيعة نفسها كذا.
1: وأكيد
2: يعني
1: كل لوحاتك فيها شيء من مجتمعك، من حارتكم. أيوة. من بيتكم
2: لازم
1: كل شيء
2: لازم.
1: شفتيه تربيتي عليه منذ الطفولة.
2: أيوة لازم.
1: جميل جدا.
0: أنا بسألها عن رسالتها الأخيرة. رسالتك عيناء للمجتمع عن الفن؟
2: كونوا حقيقيين. أحس يعني الحقيقة مهما كانت حلوة أو مرة يعني دائما بتكون إلها يعني تأثير أو وقع أكبر على الإنسان نفسه. فكون الإنسان حقيقي وأنه يشعر مشاعره بصدق شيء جدا كبير بالنسبة للتصالح مع الذات.
1: جميل جدا. لا والله إيش بتقول يا رحمة؟
0: خلاص بس أنتي على فكرة قالش توجهي لي هذه الرسالة من قبل، تقولي كوني على حقيقتش.
1: أيوة أيوة والله حبيت.
0: في كل المجالات مش فقط في الرسم يعني.
1: بالضبط.
0: أماني
1: كن أنت وبتبدع بتصوي.
0: Be yourself دايما تقولي.
1: Be yourself. Be yourself. يهمني كل واحد إنه يكون yourself himself. إنزين شكرا لك عيناء خالد الزكوانية فنانة تشكيلية على تواجدك معنا في هذا كافيه، وإحنا سعيدين بهذا الحديث جدا.
2: لي شرف والله.
1: يعطيك ألف عافية. هل بنختم الحين يا رحمة؟
0: هي بنختم خلاص عاد الساعة 7 باقي 3 دقائق. هذا اختبار يعني؟
1: هذا اختبار وبيبتدي الويكند.
0: أنا بصراحة هذه آخر حلقة لي أماني يعني هنا في هلا كافيه.
1: إن شاء الله من غير شر.
0: من غير شر إن شاء الله نرجع بي مرات أخرى إن شاء الله. بس كانت تجربة رائعة وحلوة واستفدت واستمتعت بالكثير.
1: وأنت قدها ودود بنرجع بنشوفك مرة ثانية
0: إن شاء الله،
1: سواء كان في برامج تخص الاسكيو ولا برامجنا في هلا المختلفة. فرح ما كفيتي ووفيتي
0: ما قصر، وكذلك المستمعين دائما على تفاعل معنا، فكل الشكر لكل من شارك وساعدنا في يعني التفاعل في الحلقة.
1: صحيح.
0: فشكر شكرا لكل حد أضاف لي في هذه الفترة، ونلتقينا. ما أحس إني بكون بعيدة يعني.
1: ما بتكوني بعيدة لأن عندك كل المقومات اللي تخليك تكوني جزء من عملنا الإعلامي رحمة.
0: شكرا.
1: فتقييم لك 10/10. أعطيتك 10/10.
0: شغل استاذات.
1: شغل استاذات. يعطيك ألف عافية. مستمعين الأكارم كونوا دائما في أمان الله وحفظه. أتمنى لكم ويكند سعيد.
3: هلا كفي على هلا اف ام.

0: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارد
2: الغالي. انا قهوة عمانية.
3: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
4: هلا كافر
5: سوالف الكافيه

0: الخامسة مساء على هلا اف ام.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: التبرع بالصفائح الدموية صورة راقية من صور العطاء الإنساني. كن جزءا من رحلة الأمل والشفاء.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: له هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، ضحكات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى. بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هذا أفهم.
2: لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات تواصل معنا على الرقم 9634-4767.
3: تواصلوا معنا
2: 22-00-9004.
3: إعلانك يكون بين هذه الإعلانات.
4: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

للمكيف قبل النوم يساعد على تبريد الغرفة وإزالة حرارة النهار، فيبدأ الجسم النوم براحة. لكن يفضل تقليل البرودة أثناء الليل لأن الجسم لا يحتاج تبريدا قويا طوال الوقت. التوازن بين البداية المعتدلة والبرودة الخفيفة يعطي نوما أهدأ وراحة أفضل.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص. أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم 9

كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: قال
1: ليا صافي سنت صاف حدو قتله
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: إلى كل أسرة رزقت بطفل من ذوي المتلازمة داون، أنتم لستم وحدكم، طفلكم هدية تحمل معها بركة وصبرا وقوة. الجمعية هي رفيقكم في هذه الرحلة، نوفر لكم الخبرات ونشارككم التجارب لتجاوز التحديات معا. سنجعل من كل تحد قصة نجاح نفخر بها جميعا.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب
6: أنا أبقى.

0: مكان ما الآن مريض ينتظر قطرة دم تنقذ حياته. لا تؤجل الخير، تبرع بالدم اليوم.
1: أوقات التبرع بالدم،
0: بنك الدم المركزي ببوشهر، من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم

0: حتى 9 PM.
1: هلا FM، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: الحاجة إلى الصفائح الدموية مستمرة على مدار العام، لا تنتظر مناسبة للعطاء، فكل يوم فرصة لإنقاذ حياة.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: عندك شيء مميز؟

0: وأنا أراجع الحين كذا في ذهني ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم بيستخدموا سمك المالح وفي بعضهم بيستخدموا اللي هو السمك العادي، يعني هذه وجبة الصيف. أنا بس بفسرش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف.
1: ليش؟
0: هي بالفعل سبحان الله كيف أن الإنسان أحيانا فطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين ده هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن أن هي تكفي شهيتهم. لأن جسم الإنسان لما يعرق فترة الصيف أصلا هو ما يفقد ماء فقط، هو يفقد إلكترولايت. إلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء، أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا يعني شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز، الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة إنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح سمك المالح أو أصلاً المعصورة أصلاً يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلاً جالس يلبى احتياجه من الصوديوم.
2: راح تخليه
0: تعطش أيوة بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب أصلاً
2: يشرب
0: سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعاً تعتبر خيار ممتاز. أيضاً
3: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-004.

في ناس يترددوا من الخزعة لأنهم يخافوا إنها تنشر السرطان، لكن الأبحاث أشارت أن الخزعة لا تجعل السرطان ينتشر في الجسم كما يعتقد البعض. الخزعة إجراء تشخيصي مهم يساعد الطبيب يعرف نوع الورم ومرحلته والخطة العلاجية الأنسب له. لذلك لما يطلب الطبيب الخزعة فالهدف ليس تأخير العلاج بل الوصول إلى تشخيص دقيق يساعد على بدء العلاج الصحيح. وتفاصيل أكثر عن تشخيص الأورام والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول، آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عن يروح علي وما ألحق،
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو،

بينما تتابع الجماهير ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، يخوض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو سباقا من نوع آخر خارج الملاعب. فخلال كأس العالم 2026 يحرص رئيس الفيفا على حضور أكبر عدد ممكن من المباريات، ففي إحدى المرات تابع مباراة في مكسيكو سيتي قبل أن يتنقل في اليوم نفسه إلى غوادالاخارا لحضور مباراة أخرى، كما ظهر في يوم آخر بين سان فرانسيسكو وفانكوفر في رحلة تتجاوز 1300 كيلومتر تقريبا. تؤكد تقارير إعلامية أن إنفانتينو يعتمد على رحلات خاصة وجدول تنقل مكثف يهدف من خلاله إلى حضور مباراتين يوميا كلما سمحت الظروف. ومع امتداد البطولة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت رحلة رئيس الفيفا بين الملاعب قصة موازية لأحداث كأس العالم نفسها. هلا بالمونديال.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: هلا اف ام على تويتر.
3: هلا اف ام راديو.
4: هلا اف ام
5: مزاجك بالعرب.

0: لكل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

0: يحتاج للحظ مع الاجتهاد كي تحقق النجاح، ولكن في بعض الأوقات حتى مع كليهما قد تفشل بسبب مؤامرة كأكبر فضيحة في تاريخ كأس العالم، فضيحة خيخون. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال معي عمرو فكري. الظهور الأول للخضر في تاريخ كأس العالم كان أمام ألمانيا بطلة المونديال مرتين والتي ستصل لاحقا لنهائي النسخة نفسها، ورغم التوقعات التي كانت تشير لفوز ألماني كبير، ولكن ما حدث أن هدفين من رابح ماجر والأخضر باللومي مقابل آخر من رومينيجي منح الجزائر أول فوز في تاريخها بكأس العالم وعلى حساب ألمانيا. يكون أول فوز أفريقي على آخر أوروبي في تاريخ المونديال. في الجولة التالية خسرت الجزائر أمام النمسا بهدفين للا شيء قبل خوض منافسات الجولة الثالثة التي فازت فيها الجزائر على تشيلي 3-2. وانتظر الكل مباراة النمسا وألمانيا التي أقيمت لاحقا، وكان كلاهما قد فاز على تشيلي. قبل خوض المباراة كان من المؤكد أن الفريقين سيصعدان سويا في حالة فوز ألمانيا الغربية على النمسا بهدف وحيد، وهو ما تحقق بالفعل بهدف في أول 10 دقائق، ثم أخذ اللاعبون يمررون الكرة دون رغبة في التسجيل. المعلق الألماني رفض استكمال التعليق على المباراة، والمعلق النمساوي طالب الجماهير بإغلاق التلفاز. صحيفة الكوميرسيو نشرت خبر المباراة في صفحة الجريمة.
1: الكوميرسيو hat das Spiel in die Rubrik Verschiedenes verbannt und getitelt 40.000 Zuschauer übers Ohr gehauen.
2: Todos los periódicos tanto regionales como deportivos que llegaban aquí.
0: وفي المدرجات أخذت الجماهير تهتف للجزائر. وحتى الجماهير من الفريقين اعترضت، وأحد مشجعي ألمانيا حرق علم بلاده. فازت ألمانيا وخرجت الجزائر، ولقبت المباراة بفضيحة خيخون. ورغم الاعتراض إلا أن الفيفا قال إن شيئا غير قانوني لم يحدث في المباراة، ولكن تقرر بدءا من البطولة التالية أن يتم خوض مباراتي الجولة الثالثة بنفس التوقيت. 25 عاما لاحقا اعترف اللاعب الألماني بريجل بأن فريقه دبر النتيجة، ولكن تبقى المباراة في طي التاريخ، والمنتخب الجزائري ودع المونديال في أول مشاركة بسبب مؤامرة أوروبية.
3: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
4: حكايات المونديال.
5: أحسن

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
2: وقف لحظة وابتعد.
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطوره، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
2: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء الله.
0: قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد يجي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني أنا أثر فيني أنه الأب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني أنا رحت أنا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف أبوي؟ قال له شيء ما جيتي، عرفني يعني شيء ما جيتي. قلت له يا أبوي كيف صحتك توم وأخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت أريدك تعال شوية. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له أنت ما شاء الله عددكم 38 وأبوكم خلينا واحدة يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قال تتعرفي الوالد إيش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن وأولادهن وإخواني وزوجاتهم وأحفادهم. إنزين تعددكم 8 أو 9 وأنا أضحك يعني ما حد جاء. قال يا أبوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا أنا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت إلا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جايين، جاي هذا بس، جاي هذا وأخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم خوتك وزواج خواتك هل ما يعتبر أولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. معلومات عن الحقائب. الكثير منا ما يعرف أن في بعض حالات تأخر الحقائب ما تكون بسبب ضياعها بل بسبب وجود ملصقات قديمة من رحلات سابقة. لذلك من الأفضل إزالة جميع الملصقات القديمة بعد كل رحلة لتفادي أي التباس أثناء فرز الأمتعة. معلومة على الطير تسمعوها على هلا

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: فولو هلا اف ام على الانستغرام
2: @hala fm radio.
3: هلا اف ام
1: مزاجك بالعافية.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: احنا عايزين نستهدف المجتمع كله، بس فكرة ان تكامل المؤسسات الحكومية من اول المستشفيات الاخرى ممكن الغير متخصصة في الادمان، ازاي يقدر يستقبل المريض ده، وازاي ارجع لنفس الكلمه اللي قلتها لحضرتك، ازاي ما احكمش عليه، ازاي اشوفه زيه زي اي مريض، ازاي المؤسسه الحكوميه اللي الشخص ده ان شاء الله متعافي بيشتغل فيها يقدر يرجع ويلاقي في عينين الناس نظره احترام، نظره عطف، نظره دعم. يعني ما تقفش عند محدوديه ان هي مجرد ابداء للتعاطف، لا لا لا، يكون بادوات فعله، وده اللي احنا بنحاول نوصل له. يمكن من اكبر المؤسسات اللي بتتفاعل معانا وبتدعمنا والحقيقه هي شارك معانا اصلا في المجهود اللي بنعمله المؤسسه الشرطيه، يمكن هم اكتر الناس عندها وعي بالفروقات جدا ما بين ان الشخص ده مريض والشخص ده مدمن، او ان لا الشخص الاخر ده شخص مروج او شخص مجرم، لان احنا بنفرق قوي بين الشخصيتين. والحقيقه ان الغالبيه مش مجرمين ومش لا الغالبيه مرضى فعلا، وهو نفسه يتخلص من ده لكن هو ما عرفش ازاي، لدرجه ان هو احيانا بيدخل في مرحله انكار، لا لا لا انا مش مدمن، لا الحاجات دي انا اقدر اسيبها في اي وقت، علشان صعب عليه ان هو يواجه الحياه دي. وهنا بيبقى دورنا احنا ان شاء الله ان احنا نساعده ازاي، لا تعالى وما تقلقش، في ألم في كذا، بس احنا معاك ان شاء الله. فلما نوصل للتكاتف ده من كل المؤسسات الحكومية دي، بنقدر ناخد المرحلة اللي سألتين عليها في الأول اللي هي الاستقرار. فاحنا بنلف في نفس الدائرة عشان نوصل لنفس النقطة ان شاء الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: في عوادي الأحد 12 المنتصف الليل على هلا اف ام.
1: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 22009004.

0: على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لـ 4 العصر.
1: عندك شيء

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: عن قلب الشارع من سوالف الناس لأول ضحكة في الدوام.
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.